كثيرا طيبا مباركا فيه. زاد هذه الزيادة الأخيرة وسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره ولم يعترض عليه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يزيد في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويقول وأنا زدتها وما أحد اعترض عليه. وسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح على إمام أن يصلوا كلهم خلف إمام واحد، ولما رأى هذا الاجتماع قال نعمة البدعة هذه، أقر أنها بدعة وأنها نعمة وما قال بئست، فإذا هي بدعة خير بدعة هدى. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جمع القرآن الذي كان مكتوبا على ألواح موزعة وعلى جلد وعظم في بيت واحد، وما اعترض عليه أحد من الصحابة، وما كان الرسول أمرهم بذلك ولا قال لهم افعلوا. وجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأمر بكتابة القرآن في مصاحف 5 أو 6، ولم يعترض عليه أحد من الصحابة. هو أحدث هذا، هو بدعة لكنها خير. وكذلك زاد عثمان أذانا ثانيا يوم الجمعة، وهو الأذان الذي قبل أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام أبي بكر وعمر وأول خلافة سيدنا عثمان، أن يؤذن بين يدي الخطيب، لكن صار عثمان يفعل أن يؤذن أول دخول الوقت ثم الأذان الذي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام يكون عندما يصعد الخطيب إلى المنبر. هذه الزيادة لم يعترض عليها أحد من الصحابة ولا التابعين إلى أيامنا هذه. فإذا من البدع ما هو حسن ومن البدع ما هو قبيح. هناك بدعة هدى وبدعة ضلالة، كما نص الفقهاء والعلماء والمحدثون والحفاظ والمفسرون والمؤرخون من أهل الإسلام. ولم يعترض إلا هؤلاء المحرومون من البركات الذين أنكروا علينا الاحتفال بمولد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال الذي أحدثه الملك المظفر ملك إربل، وكان بطلا شجاعا عدلا طيبا سنيا عادلا، جمع العلماء والفقهاء والمحدثين ورجال الدولة والناس، وذبح البقر والشياه وأطعم الناس، واحتفلوا بولادة سيد الناس في شهر ربيع الأول. ولو لم يجمع العلماء أن الولادة كانت في 12، يعني اختلفوا هل هي في 12 أم في غيره من الأيام من شهر ربيع، فنحن نحتفل بكل شهر ربيع، وهذا لا يجعلها بدعة محرمة ولا يجعل الاحتفال ممنوعا ولا شركا ولا حراما. والذبائح التي تذبح ويطعم الناس حبا برسول الله لا تكون شركية ولا هي محرمة كالخنزير كما ادعى أولئك قساة القلوب. فإذا احتفلوا بسيد الناس صلى الله عليه وسلم في ذكرى ولادته في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أصل، يعني أهل السنة لهم دليل بنوا عليه هذا، وهو أنه يجوز لنا أن نعمل طاعة شكرا لله على نعمة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين علم أن موسى كانت نجاته في اليوم العاشر من المحرم، فأمر النبي بالصيام وصام
شكرا لله على نجاة موسى ابن عمران النبي المسلم صلى الله عليه وسلم وغرق فرعون. ونحن كذلك بإحداث النبي، بولادة النبي، بخلق الله للنبي صلى الله عليه وسلم، ببروزه إلى هذه الدنيا، نحن نحدث طاعة، نعمل فرحا بهذه الولادة، شكرا لله على إيجاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي نور الله به الدنيا والقلوب صلى الله عليه وسلم. ثم أصل المولد هو أن تقرأ السيرة النبوية، والذي يعلم سيرته اقتدى بالقرآن، أليس الله قال وإنك لعلى خلق عظيم؟ هذا خير. وفي المولد نقرأ القرآن، والله أمر أن يقرأ القرآن، وهذا يكون أحيانا سنة وأحيانا فرضا. فإذا نحن في المولد نفعل الخير بقراءة القرآن، ونمدحه عليه الصلاة والسلام، ومدحه خير. والنبي مدح في مجلسه من جماعة، من فرادى، من نساء، من رجال، وأقر ولم يعترض على هذا المدح. فيجوز لنا أن نجتمع في مولده ونمدحه، لأنها خير، أعمال خير. وكذلك إطعام الطعام لله تعالى على نية النبي عليه الصلاة والسلام أن يصله الثواب، هذا خير. الله مدح من يطعم الطعام ولو لكافر. فإذا إطعام الطعام فعل خير، ونصلي ونسلم على رسول الله في المولد، والله تعالى أمرنا في القرآن العظيم أن نصلي ونسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا هذا خير، والله يأمرنا أن نفعل الخير. فكل ما يفعله المسلمون من هذه الأعمال التي ذكرت هي خير. أما إن رأيت من أحدث شيئا زاد على الاحتفال ما يخالف، فيمنع هذا المخالف، والذي هو مخالف نقول عنه لا تفعلوه، لكن لا يحرم أصل الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. فهو بدعة حسنة، سنة حسنة، فهو سنة هدى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فاحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينوا البيوت، وعلموا أولادكم سيرته وأخلاقه وخلقته وصفاته، علموهم عقيدته صلى الله عليه وسلم تنزيه الله، علموهم أنه كان جاء بالإسلام كما جاء إخوانه النبيون قبله، علموهم أنه دعا صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، تنزيه الله عن الشبيه والمكان والشكل والهيئة والصورة، علموهم أنه جاء ليعرف الناس بما يليق بالله من صفات كالقدرة والعلم والسمع والبصر، أنه متصف بها، وحذر الناس من صفات لا تليق بالله تبارك وتعالى كالنوم والتعب والنعاس والتغير والتحول والتبدل. علموا في مثل هذا الشهر المبارك الناس وأولادكم أن النبي جاء بالأخلاق الطيبة، وأمر بحسن الخلق، وأمر بالإحسان والتراحم والصبر، وأمر بالنصيحة والتسامح صلى الله عليه وسلم. علقوا قلوبكم وقلوب أولادكم بسيد العالمين عليه الصلاة والسلام في هذه الذكرى الطيبة المباركة، ثم اجتمعوا ولو على طعام يسير، ولو على الطعام الذي تجتمعون عليه كل يوم، لكن انووا به أننا نفعل هذا أو نزيد عليه حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحا بولادته. نعم،
سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز أن نفعل الخير فرحا بولادته صلى الله عليه وسلم. تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير. فلا تنسوا تعليم الناس الدليل على جواز الاحتفال بمولده. اللهم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم سألناك بجاه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام أن توفقنا لما تحب وترضى، أن تختم لنا بالحسنى، أن ترفعنا بالقرآن والعمل بالإسلام. اللهم يا الله ارزقنا زيارته ومجاورته مع حسن الحال، واجعل تربتنا البقيع أولياء شهداء بجاه النبي الشفيع صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله احشرنا تحت لوائه يوم القيامة وشفعه فينا يا الله، وأوردنا حوضه، وأدخلنا الجنة مع الأولين، واجمعنا معه في أعلى عليين، وارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واهتزت الأرض.

0: حبيبي عليك يا حاج،
1: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي،
0: الله الله،
2: أروى الجيوش، أروى الجيوش وجوف الجيوش.

رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبركته في طفولته. ولد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة في قبيلة قريش التي هي أشرف قبائل العرب. وولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، وهو العام الذي حمى الله تبارك وتعالى فيه الكعبة من فيل ملك الحبشة الذي أرسله مع جيشه لهدم الكعبة. وأرضعت آمنة بنت وهب النبي في أول الأمر، وكانت ثويبة مولاة أبي لهب عم النبي قد أرضعته عليه الصلاة والسلام، وقد أعتقها أبو لهب لتبشيرها له بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من عادة العرب أن يجلبوا المرضعات لأولادهم، ولما كان بنو سعد في ضيق من العيش قدموا إلى قبيلة قريش يلتمسون الرضعاء للإرضاع بالأجرة، وفيهم حليمة، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام على المرضعات، فلم ترضى واحدة منهن بأخذه لأنه كان يتيما، وكانت كل مرضعة تأمل أن تحظى بولد من أولاد الأغنياء ليكرمها بالمال، فأخذت كل مرضعة ولدا ولم يبق سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم الله تعالى حليمة بأخذه. وكان من بركات النبي صلى الله عليه وسلم في زمن طفولته أن حليمة لما جاءت تلتمس الرضيع من قريش لم يكن لها شيء من اللبن، فلما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام وجعلته في حجرها كثر لبنها، وأقبل على النبي ثدياها بما شاء الله تعالى من اللبن، فشرب عليه الصلاة والسلام وشرب ابنها الرضيع حتى رويا. ومن بركات النبي صلى الله عليه وسلم على حليمة أنه كانت أغنامها تسرح للرعي وترجع سمينة شباعا، ضروعها مليئة باللبن، وترجع أغنام قومها جياعا خالية ضروعها من اللبن. وهذا يدل على علو شأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة مرتبته وعلو منزلته عند ربه حتى عندما كان طفلا صغيرا كغيره من الأطفال. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما بالنسبة إلى نسبه الشريف فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم القرشي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. تزوج أبوه عبد الله من سيدة نساء بني زهرة، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فحملت بسيد الخلائق والأمم، وتفضل الله بإبرازه صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نعمة على سائر العرب والعجم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان حمله الشريف أول تباشير الأنوار لأهل البادية والحضر. روى أحمد والبيهقي وغيرهما عن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وسأخبركم عن ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته آمنة وقع جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى. ظهرت لمولد النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، منها ما رواه البيهقي
وابن عساكر وغيرهما بإسنادهم إلى هانئ المخزومي قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة. أما نار فارس التي كانوا يعبدونها من دون الله والتي كانت توقد وتضرم ليلا نهارا فانطفأت، وأما بحيرة ساوة التي كانت تسير فيها السفن فقد جف ماؤها. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن الشياطين رميت وقذفت بالشهب من السماء، ومنها أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين نزلت الفاتحة. ذكر ذلك الحافظ العراقي في المورد الهني عن بقي بن مخلد. ومنها ما سمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشارة بظهور الحق في وقت الزوال. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. أما شهر مولده فهو في شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان 12 ليلة خلت من الشهر المذكور. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويتوب علينا ببركة نبيه المصطفى وخير خلقه صلى الله عليه وسلم.

الذي غرس البلاد حضارة ونضارة وإلى العلاء معارج. وأقول يا من بالظباء مرامه وكذاك بالخلخال سمد مالج. الشمس تشرق من جبين محمد وله العيون المشرقات دواعج. والبحر من كفيه فاض معينه ومعينه في المعجزات.

0: فلكل من عاداه جمر مواجع عنها تسد منافذ ومخارج، وهم العدو لدين أحمد في الورى، أجلاف عصري في الملا وخوارج.
1: يا خير الرجال
0: سأظل أمشي، سأظل
1: أمشي يا رسول الله،
0: سأظل أمشي في سبيلك سيدي، لو حال في عرض الفلات عواسج، مذ هام قلبي في بهاء جماله، سارت لدينا حرقة ولواعج، ولئن كوتني بالخيال بوارق، أنت الدواء من الدوى ومعالج، آثارك البيضاء طب حشاشتي، وهي الهدى للسالكين مدارج. بمناهج ومعارج ومدارج، فلنا بها في العالمين مناهج، إني درجت بإثر خطوك أقتفي، وبذاك كل العاشقين دوارج. ولقد سحقت من النوى وكأنني حب الحق.

ولدى الوداع وقفت على عتباتك, ولدى الوداع وقفت على عتباتكم ودموع لحظي بالدمى متمازج, ومضيت أقتلع الخطى متثاقلا وعيون كل العاذلين حوادج بهوادج نوق الأحبة قد سرت أسرت فؤادي بالفراق هوادج, وفي المرائي إن حظيت بنظرة فهي النسيج بعشقنا ونواسج.

في كل السجايا بيرق متألق، ولك الجبين السارج كبدي وقلبي بالبعاد تفطرا، مذ حركت شوقي إليك لواعج، فلدى الشبيكة قد قضيت حوائجي.

نهج الحياة فللحياة مناهج. في ظل نهجك عبرة ومباهج.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن

0: أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد

0: واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم الطف بنا في الدارين. اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين. واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارا.

اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد بسطت يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطيع من العاصي، وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي. قبل أن يخلقهم هو عالم بمن هو المطيع وبمن هو العاصي. كلفهم بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم، لا ليتبين له، بل هو عالم بكل شيء في الأزل، لا يتجدد له علم، وإنما ليظهر لعباده حتى يعلموا من هم المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيستحيل على الله تعالى أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل، بل كل شيء حدث أو سيحدث فهو عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له، لأن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة تحدث بعد أن لم تكن موجودة، بل كل صفاته من علمه وقدرته وغير ذلك أزلي. وأما ما ورد في القرآن مما يتوهمه بعض الناس الذين لا فهم لهم، أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية. وذلك كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فقوله تعالى حتى نعلم معناه حتى نميز للعباد الصابرين من غير الصابرين، وليس المعنى أنه أراد أن يتجدد له علم بما كان لا يعلمه. ثم هو تبارك وتعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين طيبين، وشاء أن يكون فيهم طالحون فاسدون عصاة مفسدون. وعلم أن هؤلاء الذين علم وشاء أن يكونوا صالحين مآلهم في الدار الآخرة النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع في تلك الحياة التي لا نهاية لها. وشاء أن يكون الفاسدون الطالحون من الكفار وغيرهم من أهل العذاب الأليم. وشاء أن يكون هؤلاء أيضا قسمين: قسم يكونون من أهل العذاب الأليم لا يخرجون منه، وعذابهم دائم لا ينقطع، وقسم منهم علم أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه. القسم الأول هم الكفرة الذين كذبوا رسول الله، والذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، لأن الرسل جاءوا بدعوة إلى عقيدة واحدة، كلهم جاءوا ليدعوا الناس إلى الإسلام، أي عبادة الله والإيمان بالملائكة والجنة والنار والحساب والجزاء بالثواب على العقوبة، فلا يصح الإيمان بواحد منهم مع تكذيب آخر. لا يصح أن يقول المرء أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، وكذلك العكس. أما أن يقول أنا تابع لشريعة محمد ولست تابعا لشريعة غيره من الأنبياء فذلك صحيح، لأن شريعة محمد تختلف عن شرائع من قبله من الأنبياء، أي أنه أنزل على محمد أحكام تخالف ما أنزل على من قبله من الأنبياء، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرض عدد الصلوات، فإن الله تبارك وتعالى فرض على محمد 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض على من قبله من الأنبياء إلا أقل من ذلك، فرض على بعض منهم 1 صلاة، وفرض على بعض 2 صلاة، وكذلك اختص محمد بأن فرض عليه التيمم للصلاة عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا فقدوا الماء توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء. وهذا دليل على أن محمدا وأمته خصهم الله تعالى بمزيد الفضل كما خصهم بغير ذلك من فضائل عديدة. ولا يصح الإيمان بنبي من الأنبياء مع تنقيص واحد منهم، فمن طعن في نبي من أنبياء الله ومدح غيره منهم فكأنه طعن في الجميع فيكون كافرا. وذلك كما يروى عن شخص أنه قال إن محمدا شجاع وأما موسى فجبان، هذا الإنسان كفر، فمن عاب نبيا من الأنبياء بوصفه له بنقيصة كالجبن أو الخيانة ونحو ذلك من النقائص صار كافرا بجميع الأنبياء، ولا ينفعه مدحه لمحمد ليزعم أنه مسلم، لأن الطعن بموسى طعن بمحمد، فمحمد جاء بتزكية الأنبياء جميعهم، أي بأن أنبياء الله كلهم سالمون من الخيانة والرذائل، فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، ثم بعد أن نزلت شريعة فيها نسخ ما في بعض الشريعة السابقة وجب العمل بالشريعة الجديدة. نقول الشريعة السابقة انتسخ العمل بها، لا نقول بطلت، بل نقول لا يعمل بها، إنما يعمل بالشريعة الجديدة. ثم لما كان محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، إنما هو نبي العالمين إلى آخر الدنيا، كانت شريعته ناسخة لتلك الشرائع، وليس معناه أن تلك الشرائع كانت باطلة، إنما كل شريعة كان حقا اتباعها، إنما الالتزام بها ينتهي عندما أنزل الله بها النسخ. كان في الشرائع السابقة أنه يجوز للمسلمة أن تكون تحت عصمة كافر، كما كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تحت هذا الطاغية الذي هو رأس من رؤوس الكفر، وهي مؤمنة بل صالحة تقية ولية، وذلك لأنه كان في ذلك الوقت جائزا أن تكون المرأة المؤمنة تحت عصمة كافر. واستمر الأمر على ذلك إلى أن نسخ الله الحكم في شريعة محمد بعد الهجرة النبوية بنحو 6 سنين، أي أن التحريم أنزل قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات، ولا يزال حراما إلى يوم القيامة. فلا يجوز لقائل أن يقول يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، لأنه كان في أيام الأنبياء الأولين يجوز أن تكون المرأة تحت عصمة الكافر. أليس دين أولئك حقا؟ يقال له دين أولئك الإسلام، ودين محمد الإسلام. لكن الله بعد أن أمرهم بدين واحد أنزل على هذا من الأحكام ما شاء، ثم غير ذلك الحكم بالنسبة لمحمد، فلا يجوز ترك اتباع شريعة محمد بدعوى أن شريعة من قبله كذا وكذا. وإذا قال الملحد أليس كان في تلك الأيام جائزا أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر مثل فرعون، وأنتم تقولون إن الأنبياء كلهم على حق، فما علينا إذا بقينا على ما كان عليه الأنبياء الأولون قبل محمد؟ فيقال له إن الله يحرم ما شاء على من يشاء، ويحل ما شاء لمن شاء لا اعتراض عليه، والإباحة السابقة والتحريم الذي هو الأخير كل لحكمة ليس عبثا. فمن حاول تحليل ذلك بعد أن حرمه الله تعالى فهو مرتد كافر. هذه المسائل التي يكثر الأخذ والرد فيها بين المسلمين وغيرهم ينبغي الاعتناء بما يجب حفظه للرد عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سور القلم والحاقة والمعارج ونوح بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السنة.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه،

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الخميس 27 آب 2026، الموافق ل 14 ربيع الأول 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة، انطلقت معي أنا علي قباني وإيمان الخفان. أهلا يا إيمان.
3: أهلا يا علي، صباح لك ولكمال ولكل متابعينا الكرام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة. بتمنى أنكم تكونوا كتير كتار وتابعونا بحلقتنا لليوم.

0: رقم الواتساب اللي فيكم تراسلونا عليه 0166776002، فيكم تبعتوا رسائلكم وتوجهوا تحيات للناس اللي بتحبوها، مثل سناء شماس اللي صبحت علينا من الصبح بكير. شو هالصوت؟
1: انه بالعاده بيكون دموعك لهيك.
0: طيب
1: يلا بنخفي الصوت.
0: يسعد صباحك سناء شماس. كمان ناديه البغدادي بتقول صباح الفل والرياحين على ايمان وعلي، وتحيه لكل المحبين، صرتوا جزء من صبحيتنا. نداء المعرفه، تحيه لزوجي واخواتي واحفادي وبناتي فرح ومروه وآية وصديقتي سناء شهاب. نحن كمان نوجه تحيه لكل اللي ذكرتيهم.
1: بدي صبح على سيد أحمد علوي من ألمانيا، أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لوالدتي وزوجتي وصديق صديقي مازن عبد الجليل، تحياتنا لكل اللي ذكرتون.
0: ما بعرف ليش ما عم تزبط، عم بيقولوا حط توقيت الأذان حسب وقت أمريكا.
1: لأنه نحن ما حطينا الأذانات، فلذلك نحن خصصنا هيدي الأبليكيشن اللي هي خاصة بأمريكا وكندا بس بالبرامج المباشرة والمسجلة فقرات القرآن، أما بالنسبة للأذان فهيدا بترجعوا له بحسب توقيتكم أنتو.
0: نعم. طيب سعد شهاب صباحو يعطيك العافية. كمان عنا رسالة من نادرة بغدادي بتصبح علينا وعلى أسرة الإذاعة، بارك الله بكم، وهيك مثل العادة بتدعينا كم دعوة حلوة.

الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبت قلبي على دينك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، والحمد لله رب العالمين.

0: ورد اليوم. الله الله
1: الله. ورد اليوم الخميس 14 ربيع الأول 1448 الموافق ل 27 آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح، نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 11 مرة. هذا ذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ثواب عظيم، فقد ورد فيه أن من قاله 11 مرة كتب له 1000 حسنة، أي كتب له 1000000 حسنة. ونقول أيضا جزى الله محمدا عنا خيرا 100 مرة، فإن من قال هذه الصيغة بنصها كتب له ثواب عظيم.

0: عبد الله عباس عم بيقول صباح الخير لأهل الخير بنداء المعرفة، بارك الله بكم، بدي صبح على البابا الحاج أشرف وعلى زوجتي الحبيبة سارة الأحمد، أيضا صباح الأنوار ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام لأسرة الإذاعة الكريمة من طرابلس عمر كروم.
1: بدي صبح على عمر الحلبي، صباح لسيد عمر، أيضا لست آية، تحياتنا لها أيضا. وكمان بدي نصبح على بيقول لنا صباحكم سعادة أستاذ علي وإيمان، وبحب صبح على أبو محمد زيد الصبحية من غير الإذاعة ناقصة، أسامة أبو داود من الدنمارك، صباح لكم جميعا.
0: غادة بيضون مثل العادة بتصبح علينا وبتوجه تحية لكمال عهل الأناشيد الحلوة، كمان أم الحسن أبو الخدود بتصبح علينا، تحية كبيرة لإلك.

0: بعض الاحتفالات عم تعمل المناطق اللبنانية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، واليوم كلكم مدعوين لهالحفل اللي عم بيصير ببرج أبو حيدر بشارع عبد الحميد عنوتي اليوم إن شاء الله الساعة 8 مساء. الدعوة عامة، كونوا كتار وشاركونا الفرحة بالمولد.
1: ما شاء الله، وكمان أنتوا ما تقصروا بهيدا الأمر أنكم تنشروا الفرح بقلوبكم وبقلوب أهلكم وعيالكم، وكمان أنتوا يكون لكم سهم بالخيرات، تقرأوا قصة المولد النبوي الشريف ببيوتكم لتعم البركات. أماني الحسين كمان بتصبح علينا، الله يسعدكم ويبارك لكم بيومكم، يعني تحياتنا للست أماني وأيضا لزوج الشيخ محمد هدلة وأيضا لأولادها ما شاء الله
0: أنا عبد الرحمن وتالية.
1: صحيح، يعني ما شاء الله كنت عم بحضر التقرير اللي عملتوه من ساحة أبو شاكر.
0: نزيل؟
1: لا بعد ما نزيل، كنت عم نحرره فلفتني بسم الله عليه واقف هيك وعم يطلع أبوه كيف عم يحكي هالكلمة الطيبة. أكيد التقرير بتشوفوه بفتكر اليوم إن شاء الله عبر وسائل التواصل الخاصة بإذاعة نداء المعرفة. لفتني بهذا الموضوع يا علي أنه الصغير بده يكبر، يعني الصغير مثل ما هو عم يشوف مثل ما عم يتطلع بأمه وبأبوه كيف عم يتصرفوا بهيدي المناسبات، بكرة بيكبر وهو كمان بينشأ على هذا الأمر، وبإذن الله بيربي أولاده على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فجيل بيسلم جيل. هيك
0: نعم، سبحان الله.

0: تتذكري إيمان؟ ما بعرف إذا تتذكري تقريبا بشهر أيار أنا قلت أنه هذا حسب التوقعات حسب مراقبة الخرائط.
1: نعم.
0: أنا قلت أنه ممكن يكون بشهر آب في شتاء هالسنة. تتذكري ما بتتذكري؟
1: لا أكيد لا.
0: إذا مسألك شو أكلت مبارح
1: إذا قال لي مبارح إيمان شو عملت
0: بلك نسيت. للمرة الثانية للمرة الثانية بشهر آب من المتوقع أنه تشتي بلبنان.
1: نعم.
0: وبالأخص بالويكاند بدءا من عصر الجمعة رح نبلش نتأثر بمنخفض جوي عم يسيطر هالفترة هلأ على البحر الأسود وتركيا، ونحن نتأثر بطرفه. يعني هذا الشيء بيؤدي لأمطار رعدية، بس الأمطار حتكون محلية جدا، يعني ما لنا أمطار شاملة، بس حيكون في انخفاض بدرجات الحرارة واشتداد بسيط بسرعة الرياح. لنكون دقيقين أكثر، وحسب التوقعات الأمطار حتكون عصر الجمعة على المرتفعات الشمالية والجبال الشمالية، ترجع بتنحسر بالليل وترجع بتتجدد السبت بعد الظهر عصرا، قد تشمل الساحل وقد لا، والذروة تبعت هذه الأمطار يعني إذا بدها تزيد شوي حتكون الأحد.
1: أيوة.
0: إن شاء الله الأحد أمطار متفرقة محلية منا شاملة منا، يعني
1: شتي خفيف
0: شتي خفيف، وأجواء حتحسوها شوي خريفية.
1: أوكي.
0: لأنه درجات الحرارة حتنزل شوي وحيكون في شوية
1: لأنه هوا. اللي عم ينتشر على السوشيال ميديا أخبار أنه بده تجي عاصفة سبت وأحد لم يشهدها لبنان وسوريا منذ 35 سنة.
0: بزدوها.
1: أنا قلت بدي أسأل علي.
0: لا لا لا
1: مش هالقد.
0: بزدوها في أمطار في أمطار رعدية حيكون.
1: أيوة.
0: في أمطار رعدية بإذن الله، وحيكون في اشتداد بسرعة الرياح، ولكن هذا الشيء مش شامل محلي، خاصة بالمناطق الشمالية والجبال والمرتفعات الشمالية.
1: أيوة.
0: هلا قد نحن يوصلنا طرطوشي على الساحل أكيد ممكن. أيوة. تشتي على الساحل
1: أكيد، هذا كله حسب التوقعات، ويبقى العلم عند الله.

0: كمان على الأجواء، أجواء الحضرات من الصبح حلوة. طيب غالية من الكويت بتسلم علينا، وهيك عندي امتحان بعد شوية، ريت الكل يدعيلي بالتوفيق. كلكم دعولها لغالية من الكويت، عندها امتحان.
1: الله يسهل أمريكا غالية. كمان بدي صبح على إلهام دمشقية، أسعد الله أسعدكم الله في الدهرين علي وإيمان. بدي أطلب طلب، بدي يعني عيد الرسالة اللي بعتتها مبارح تهنئة لمريم. طب يلا من عيدها هات لنشوف. مريم اللي تحجبت مذكرية كمان مبارح حطينا لها أنشودة. أوكي منرجع لكن منفرح فيها ومنزفها كمان. كانت طلبت منا تحية لريان وبتقول لبنتها مريومة ألف مبارك لأنها تحجبت والله يثبتها. بتمنى أنها تكون عم تسمع صوتنا وتوصل لها فرحتنا كمان.
0: مبارك يا مريم.

0: يعني كل امرأة حاسرة مسلمة شو ناطرة يعني ما بقى تأجلوا الموضوع. في منهم قبولة برمضان أول يوم رمضان, في منهم بقولوا
1: بس اكبر شوي,
0: بس اكبر شوي,
1: بس اتجوز, بس لقي شغل, انه 100%
0: ما ضامنين حالكم.
1: لا,
0: فبادروا بالموضوع من هلا, تحجبوا. والصراحة هيك بتحسوا بشعور يمكن أول مرة بتحسوا,
1: صح,
0: شعور مختلف.
1: كمان بدنا نصبح على سيد أبو محمد زيد من البداوي, كمان بنته ماريا تحجبت, فألف مبارك لماريا بنته لسيد أبو محمد زيد. تحياتنا لكم جميعا, وألف مبارك, الله يثبتك يا ماريا.

0: شو كمان عنا بعد؟ في قديه بعد عندي وقت للفاصل يا كمال؟
1: اوكي اذن من هلأ لوقت الفاصل بدي اذكركم برقم الواتساب اللي فيكم تبعتوا عليه رسائلكم الصباحية وتشاركونا بنهارنا اليوم 01-66-76-02. بعتوا لنا كل هيك رسائلكم المفعمة بالحب والتصبيح الحلو على اهلكم واحبابكم ومنقرأ لكم اياه مباشرة على الهواء ببرنامجنا صباح المعرفة.
0: ابو محمد زايد من البداية عم بيقول بنتي ماريا كمان تحجبت صار عمرها 12، كمان مبارك الحجاب الله يثبتها.

0: بعد الفاصل، وفيات بعدة دول بسبب أدوية إنقاص الوزن والإبر وإبر التنحيف.
1: هذا حيكون موضوعنا الطبي صح؟
0: موضوعنا الطبي، وكمان جايب لكم خبرية عن هالموضوع بعد الفاصل.
1: أوكي.

0: لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
0: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
0: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح. لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: ورجعنا لكم بصباح المعرفة بعدنا مكفين فقراتنا. عنا رسالة من ريان دمشقية عم تقول تحية لإلهام دمشقية وشكرا لكم على تهنية مريم بالحجاب. شو هالتهنية الغير شكل؟ مبارك يعني، ماذا يعني أقل شيء مثل ما بقولوا بنعمله. نعم،
5: كمان خلود الحسين بدي يصبح عليها، تحياتنا لكم جميعا بالإذاعة والمستمعين. أهلا وسهلا فيك يا خلود، صباحكم ورد وياسمين. بتصبح علينا وبتقول مبارك للصبايا اللي تحجبوا. بس في مجال نعرف مين بيقولها لأنشودة الحجاب؟ مين بيقولها؟
4: الحاج عبد الرحمن الأخرس.
5: الأنشودة ألف مبارك يا أميرتنا عبد الله الجندي. تحياتنا لإله، والأنشودة اللي كنا عم نسمعها هي بصوت المنشد عبد الله الجندي. بركة هيك كمان منرجع عم نسمع بشقفة تاني منها. لا تنزعي ثوب الوقار، هيدا بفتكر للهارموني باند، مش هيك؟
4: نعم.
5: صح. طيب هاي هي صح صح. على فكرة اللي بده يسمع على هيدي الأنشودة بيلاقيها على أبليكيشن نداء المعرفة وبيقدر بيعملها داونلود ويسمعها لما بده.
4: طيب، عنا تحية لجميع القائدات بمرشدات المشاريع وخاصة اللي متواجدين هلأ بعلبك لتجهيز وافتتاح مخيم الأثر بكرة. توصلوا بالسلامة قائدات. هذه رسالة من فادية النابلسي.
5: تحياتنا للقائدة فادية، إن شاء الله رح ننطلق سوا بإذن الله نهار الجمعة. النشاط هو جمعة سبت أحد، بتوقع يكون تقرير كتير حلو. انطرونا
4: إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
4: طيب، سمعنا شيء عن المرشدات ومن بعد خبرية اليوم.

0: خبرية اليوم.
1: شو خبرية اليوم؟
2: خبرية اليوم يعني ما قدرت ما طلعها وأحكي عنها وخصص لها فقرة، الفقرة الصحية كمان. نعم. لأنه موضوع كتير مهم وصراحة زايد، يعني كتير عم نسمع على السوشيال ميديا
1: زايد عن حده.
2: هو موضوع قديم جديد. نعم. بس هلأ زايد كتير مثل ما بقوله، لأنه كل حدا يعني إلا من رحم ربي يعني بده يوقع بده ينقص وزنه بروح بيلجأ لهول الأدوية اللي بتسد الشهية. نعم. أو مثلا هلأ في إبر،
1: صحيح.
2: الإبر هي تستخدم لأمراض معينة عم يستخدموها لينقصوا وزنهم. على كل انتشرت أخبار عن أكثر من 100 حالة وفاة ببريطانيا. هذه الحالات الوفاة مرتبطة بأدوية إنقاص الوزن، ونحو حوالي 150 ألف بلاغ عن أثار جانبية لهالأدوية. هذا كشفت عنه إحصائيات نشرتها مؤخرا وكالة تنظيم الدواء ببريطانيا. الأدوية المعنية هي إبر التخسيس اللي انتشرت مؤخرا واللي أدت بحالات عدة إلى التهاب البنكرياس الحاد، وبعض الحالات صار في وفاة. موضوع كبير صراحة. بعرف أنه يمكن العوارض ما بتكون هي ذاتها عند الكل، بس بفتكر إذا واحد بده ياخد هيك شيء من راسه بدون ما يرجع ويستشير الطبيب بده يفكر أكثر من مرة، لأنه القصة منها لعبة.
1: وبعدين تختلف كل حالة عن التانية، كل طبيعة جسم عن الآخر، شو في عنده أمراض، شو في عنده مشاكل. ما في ياخد هيك أدوية أو هيك إبر هيك من حاله، يعني يلا أنا شفت جارتي أخدتهم وضعفت نزلت 10 كيلو يلا هات لجرب. لا أبدا، ما فينا نعمل هيدا الشيء، بده يكون تحت إشراف طبيب. ومعنا الطبيب على الهواء، حيكون باتصال مباشر لنحكي بهيدا الموضوع، موضوع أدوية إنقاص الوزن، مع الدكتور محمد فايد.
2: يسعد صباحك دكتور محمد.
3: مساء الخيرات.
2: يسعد صباحك وشكرا على تلبية الدعوة.
3: إن شاء الله يكون في فائدة للناس، يعني يسمعوا منا ويطبقوا، مش بس يسمعوا، لأنه للأسف أنتوا أشرتوا لشغلة مهمة جدا، أنه بده يكون تحت إشراف طبي.
1: نعم.
3: والناس للأسف يا أما بتلجأ للـ AI يا أما بتلجأ ل يعني لجارتهم
2: أو
3: الكونسيرج تبع البناية.
1: صحيح.
3: بس ما بيلجأوا لطبيب للأسف يعني.
1: دكتور محمد،
3: أنت موضوع منه سهل.
1: صحيح.
3: تفضل.
1: صحيح. كنت عم أقول أنه دكتور أنت كل مرة بتطلع فيها معنا على الهوى يعني بتعمل جدل، فنحن بنضطر أنه نرجع نعيد للحلقة لأهميتها ولفائدتها. واليوم الموضوع لا يقل أهمية أبدا عن الموضوع اللي طرحناه سابقا اللي بيتعلق بسلامة الغذاء. كمان هيدا الموضوع جدا مهم ومرتبط بصحتنا بشكل مباشر. شو فيك تحكينا عن أدوية إنقاص الوزن وكيف بتختلف أنواعها؟
3: هلا شوفي، هي أدوية كتير مفيدة إذا استعملت بالطريقة الصحيحة.
1: نعم.
3: يعني هن هدول الإبر مطلوب إنه يعني انعملت لمرض السكري.
2: يعني هلا نحن عم نحكي أول شيء عن الإبر دكتور. هلا احنا اول شيء عم نحكي عن ابر تنقيص الوزن، لكن هلا كثير منتشرين نقول لهم اسماء ماركات يعني. هلا انت قصدك عن هول الابر هلا بدايه، مش صحيح. ادويه اللي بتسد الشهيه الكبسول الحبوب.
3: هن اثنيناتهم هن يعني اثنين بصد الشهيه.
2: نعم.
3: يعني
2: نعم.
3: حتى الابر بصد الشهيه.
2: نعم.
3: بس الابر كان يعني هن من تقريبا من حوالي 6 سنين أو 7 سنين بلشت التجارب عليهم، ولما صارت الكومبليكيشن صارت بالايام الاولى او بالسنة الاولى لما نزل على السوق. يعني كتير من الناس استعملوهم واساءوا استعمالهم او انه زادوا الدوز. هون بده يفهموا الناس انه ضروري جدا انه يبلشوا بدوز اللي هن الشركات الموصية فيه اللي هو الدوز الخفيف.
1: نعم.
3: ما فينا نطلع الدرج بسرعة بهيدي الشغلات. معظم اللي اخذوا الدوز مثلا الدوز الثاني ما أخذ الدوز الأول، أخذ الدوز الثاني، هون صارت في كومبليكيشن. وأهم الكومبليكيشن اللي بدنا نشير لها هي قصة الاستفراغ والإسهال بالأيام الأولى. هون صار في حالات وفاة نتيجة عدم اللجوء لمستشفى أو لطبيب. يعني حتى لما صارت عندنا هذه الشغلات قعدوا ببيوتهم لفترة، صار عندهم جفاف، صار في وفاة.
1: أيوة.
3: مع أنه معظم الكومبليكيشن بما أنه هي بتعمل شلل تام للجهاز الهضمي هو الإمساك الشديد. يعني هون عم نحكي نحن عن إسهال سبب وفاة، هلا عم نحكي عن إمساك سبب وفاة.
1: نعم.
3: أو أنه إمساك شديد عمل لف المصران على بعضه ولزقوا لعمليات جراحية منشان يفكوا المصران. فهون بده ينتبه كتير الشخص انه ضروري جدا اقل شيء بالاشهر الست الاولى من اخذه للعلاج انه بده يكون تحت اشراف طبيب واشراف اسبوعي اذا ما كان كل اسبوعين مره. لانه الكومبليكيشن يعني مش يعني بتبلش بلعية نفس, بعدين ممكن يصير في استفراغ, بعدين بيصير في امتناع قوي جدا عن الاكل بشكل انه ممكن الناس ما تاكل, فبيصير في عندها الكومبليكيشن الثالثة الاشهر المشهورة كمان اللي هي الضمور العضلي, واللي صعب جدا انه يرجع بعد ما يصير. يعني في عندنا كومبليكيشنز بس تصير بتبطل ترجع.
1: نعم.
3: مثل هي اشهرها هي الضمور العضلي بكل الجسم, عرفت كيف؟ لكن هلا رح نحكي عن الشغلتين الاساسيتين اللي هي الامساك القوي جدا اللي هو مطلوب دائما انه اللي عم يستعمل هيدي الابر انه ما يخلي يصير في عنده امساك, يعني كل يوم او يومين بده يحط بده يستعمل ادويه منشان يخرج, وما ينطر 3 4 ايام, ما ينطر 5 6 ايام, ما ينطر اسبوع او اسبوعين, يقولوا لي انه اسبوعين الا ما خرجنا.
1: النورمال والطبيعي دكتور هو تقريبا كيف المعدل بيكون؟ كيف لحتى يلاحظ على حاله انه ما هو امساك؟
3: هو النورمال هو اذا واحد ما عم ياخذ هيدي الادويه لو خرج مره بثلاث ايام اذا كان الخروج تبعه طبيعي طري لا يعد امساك.
1: ايوه
3: خلال الثلاث ايام.
1: نعم.
3: انما لو خرج كل يوم وكان في عنده الخروج مثل الحجار هذا يعد امساك.
1: نعم.
3: لو كل يوم خرج مرتين وكان مثل الحجر يعد امساك. فنحن لما بيكون في عنا امساك بدنا نلجأ لطبيب وجهنا كيفية اخراجنا من هيدي المسألة, لانه هيدي مسألة خطيرة جدا جدا جدا عند اللي بياخد هيدول الابر, لانه ممكن يؤدي لانتفاخ للمصران بشكل كتير كبير, لتحجر المواد داخل المصران, وساعتها بده يلجأ لعمل جراحي او لعمل طبي لاخراج الفضلات من داخل المصران.
1: أيوة.
3: وممكن يلتف المصران متبعنا على بعضه بيصير في اختناق للمصران, وهون ساعتها لابد من تدخل جراحي منشان يفتحوا هذا الشيء.
2: دكتور
3: تاني شيء.
2: نعم. عفوا عم بقاطعك بس انا بدي اسال, انا هول الابر سمعنا كتير عنهم انه هن خاصين باللي معهم سكري وعم يستعملون لينقصوا وزنهم, انت عم بتقول انه هن كمان لهم فوائد بمطارح معينه اكيد تحت اشراف طبيب, مين في يستعملون هول الابر؟ يعني في مين ما كان ما معه سكري بده ينقص وزنه بروح بيستشير طبيب وفي يستعملون؟
3: نعم. هلا هن بدايه كانوا لمعالجه ال بسموه الانسولين ريزيستنس سيندروم, يعني هو مقاومه
2: الانسولين. نعم.
3: هلا كل شخص ناصح, يعني كل شخص بيزيد وزنه عن 10 كيلو عن الشيء المعتاد هذا ممكن يبلش يصير شيء عنده ريزيستنس للانسولين. كثير هن هيدول الادويه معدين لهيدول الاشخاص, يعني نحن فينا نستعمله لمرضى السكري, للمرضى اللي عندهم زياده بالكوليسترول تريجلسيرايد, ممكن نستعملهم كمان منشان زيادة الوزن.
1: نعم.
3: لكن مثل ما قلنا تحت إشراف طبي.
1: كيف يعني بيأثروا على الجسم؟
3: عنده وزن
1: يعني شو بيعملوا بالجسم؟
3: أول شيء بيخلوا الأكل يبقى بالمعدة لفترات طويلة, وهذا بيؤدي لنوع من لعية النفس القوية وامتناعك عن الأكل, يعني أيوه. ممكن أنه بعدين بلقمة واحدة أو لقمة

0: أول شهر بيوصلوا لرابع شهر بيكونوا نازلين مثلا 10 كيلو 12 كيلو، في ناس بدهم 5-6 أشهر لينزلوا 3 كيلو. يعني مش كل التجاوب عند الناس نفس الشيء.
1: أيوة.
0: مشان هيك ضروري جدا يكون تحت إشراف طبيب، وبدو يعملوا فحوصات دورية، فحوصات مخبرية دورية ليشوفوا هل صار في عندهم فقر دم، هل صار في عندهم نقص بالحديد، هل صار في عندهم نقص بالوزن العضلي. هيدا كتير كتير مهم، ومثل ما قلت ضروري جدا انه نشرب المصل الفموي، يعني اللي بنجيبه من الصيدلية.
1: نعم.
0: وبينشرب بمقدار حوالي 5 كبايات باليوم بيتذوب، وهيدي طريقة للوقاية من الجفاف اللي أدى لموت بعض الناس.
1: نعم دكتور، تأثيرهم لهيدول الإبر هل هو مستمر أو مؤقت؟ يعني بمجرد ما يوقفون ما بقى يلاقوا النتيجة المطلوبة، بدهم يكفوا عليهم كل الحياة هون؟ يعني
0: هيدي هون بخلال يعني بخلال أهدو للأدوية بده يصير في عنده تنظيم لل ما عم يسموها اللايف ستايل، يعني
1: نعم.
0: قديش هو بده ياكل، لأنه الوجبة عنده حتصير صغيرة، حيعرف أنه الوجبة الصغيرة هي حتشبعه، وبده ضروري يعمل رياضة. يعني ما في أخذ أدوية بدون رياضة، ما في أخذ أدوية بدون ما أنك تمشي لحوالي ساعة باليوم. ما بيمشي الحال أنه ما تعملي تقوية للعضلات بالأوزان الخفيفة، أنك تعمليها هيدي بشكل يومي، لأنه يعني مضاعفة هبوط الوزن العضلي هيدا شيء صعب جدا يرجع، فبدو ينتبهوا له.
1: نعم.
0: يعني هيدي الأدوية منيحة لأنه بتخفف لنا العواقب تبعية زيادة الوزن، ومن أهم اللي بيلاحظوها إنه انخفاض الضغط الشرياني. يعني كل اللي عنده وزن زايد عنده ارتفاع بالضغط الشرياني، وفي عندهم شيء اللي هو لو ما ظهر بالفحوصات نحن بنسميه السكر المخفي. يعني هو كيف يصير في عندنا نحن اثر سكلوروزيس او تصلب الشرايين لما بيكون السكر لا يستخدم بالجسم، مع انه في عندنا افراز مهم للانسولين، بيكون في عندنا سكر زياده بالدم، بيتحول السكر لترايغليسيرايد، ومنه بيتحول لكوليسترول بيتجمع بالشرايين وبيعمل عنا تضيق بالشرايين.
1: نعم.
0: لو كل الفحوصات اللي عملناها بيّنت انه ما في عنا سكر، هو بيكون في سكر.
1: أيوة.
0: مشان هيك اي شخص مصاب بالضغط وعنده ارتفاع بالوزن ممكن ياخد هذه الإبرة. اي شخص بيكون عنده زيادة وزن وفي عنده زيادة بالكوليسترول، معناتها هو في عنده ريزيستنس للإنسولين.
2: دكتور،
0: لو كان بيّنت بالفحوصات انه هو ما في عنده سكر.
1: نعم.
2: قبل ما يخلص الوقت دكتور، بدي أسألك كمان عن الحبوب الإنقاص الوزن اللي بيستخدموها بالبعض، اللي هي كمان بسد الشهية، شو رأيك فيهم؟
0: أغلب هيدي الحبوب خطرة لأنه تحتوي على الكافيين بنسبة عالية جدا.
2: نعم.
0: ممكن تأثر على ضربات القلب السريعة، ممكن تعمل ازدياد الضغط الشرياني، يعني بيزيد الضغط تبعه، بيصير في عنده أوجاع بالرأس، أوجاع بالرقبة. أنا ما بحبذ أبداً الأدوية تبعية اللي بتتاخد عن طريق الفم.
1: نعم.
0: ما بحبذها لأنه الناس بصير تاخدها بطريقة عشوائية، ورجعنا للمشكلة الأولى، عدم استشارة الطبيب بأخذ هذه الشغلة.
1: صحيح دكتور.
0: المسألة منا سهلة، يعني
1: نعم.
0: الناس كتير بيستسهلوا أنه رحنا عند الصيدلي أعطانا هالدواء. الصيدلي منه مخول يوصف أدوية.
2: نعم.
1: صحيح دكتور. ظاهر التداخل الأدوية، يعني هيدول الأدوية التخسيس أو إبر التخسيس إذا حد عم يتناولهم وهو عنده مرض مزمن، هل ممكن يأثروا على صحته؟ دكتور محمد بعدك معنا؟ شو يا كمال، راح الاتصال؟
2: حرجع نعاود الاتصال بدكتور محمد، والصراحة بدي أسأله كمان سؤال.
1: أنا كذا سؤال. نعم. دكتور محمد بعدك معنا على الهواء؟
0: اي بس انقطع الخط ما سمعت سؤال.
1: نعم دكتور، كنت عم بسألك بالنسبة لموضوع تداخل الأدوية، يعني هيدي الأدوية التخسيس إذا عم يتناولها مريض مزمن عنده مرض مزمن ضغط سكري وغيره، هل بتتعارض مع بعضها؟
0: إذا كان الإبر وتحت إشراف طبي لا ما بتتعارض مع بعض، لأنه حيبلش بدوز خفيف بيتعود الجسم عليه، بعدين بدنا نعرف إنه هو ممكن ينزل الضغط وممكن ينزل السكر، ليش قلنا نحن بده يعمل فحوص

0: الدوري، لأنه
1: نعم
0: ممكن بعد فترة الطبيب يوقف له قسم من الأدوية، فإذا كان عم ياخد أدوية السكر حيصير في عنده هبوط مفاجئ للسكر، ممكن يؤدي للإغماء، وهذا حصلت، هذه حصلت، وممكن يؤدي لهبوط بالضغط، وكمان بيؤدي للإغماء أو بيؤدي لدوخة، وهذا أمر شائع. يعني هني أغلب اللي بياخدوها وبيغيروا البوزيشن تبعيتهم، يعني إذا كانوا مثلا بحالة السجود وقاموا هيحس يشعروا بدوخة، أو
1: نعم
0: إذا كانوا نايمين بالتخت وقاموا بسرعة هيشعروا بدوخة. هذا معناتها الضغط عندهم صار واطي. إذا كانوا بياخدوا الأدوية مطلوب مراجعة الدكتور ليشوف كيف بده يخفف لهم بعض الأدوية ليتماشى مع هذا الشيء، لأنه هو حينزل لهم الوزن وحينزل لهم الضغط وحينزل السكر.
1: نعم
2: نعم دكتور،
0: فمشان هيك كثير بده ينتبهوا، خصوصا مرضى السكري. يعني مرضى السكري اقول لهم بينتبهوا اكثر من غيرهم، خاصه اللي بياخذوا انسولين. حيوصل لوقت ممكن انه بهيدي الادويه انه ما يعودوا ياخذوا انسولين بيعرفوا.
1: نعم
2: دكتور، هل الوزن بيرجع بيرتفع اذا الاشخاص اخذوا الابر وتوقفوا عن اخذها؟
0: بعض الاحيان صحيح، بعض
2: أوكي.
0: الاحيان صحيح
1: دكتور،
0: بيرجع بيطلع الوزن.
1: أيوة دكتور، في سؤال من متابعة كمان عم بيقولوا، هل بالنسبة للمرأة الحامل بتقدر تتناول هيدول بتقدر تاخذهم؟ أيوة
0: لا ما فيها تاخذ.
1: طب وإذا ما كانت عارفة وبعدين ترى الحمل بدها توقفهم؟
0: ايه بدها توقفهم،
1: أيوة.
0: بدها تخبر دكتورتها انه هي عم تاخذ هيدي الابر.
2: نعم. انه اخذتهم وكانت حبلي وما انا عارفة.
1: نعم
0: ايه بدها تخبر دكتورتها، لانه ضروري رجعنا للفحوصات ورجعنا لاستشارة الطبيب.
1: نعم نعم،
0: هيدي الشغلات ما فيها لعب، يعني ما فيها لعب.
1: صحيح،
0: في ناس يعني اتعرضوا لمشاكل صحية خطيرة جدا بسبب.
1: دكتور، في براندات متعددة، كيف انتو بتنصحوا المريض اي نوع ياخد؟ يعني المونجارو، الاوزامبيك، في بعض براند تالتة، انتو شو بتختاروا؟ يعني
0: بيزد
1: على شو
0: بتنقوا؟ في براندين اثنين، ما يعني ما في. هلا بده ينزل يمكن شيء، عم يصير في دراسات عليه بعد ما نزل بالسوق.
1: ساكسين دا يمكن.
0: نحن بننصح انه ما يتاخد الا عبر استشارة الطبيب، يعني بده يكون في دراسات ومارق عليها، يعني بس يكون في دراسة. يعني في عنا 100,000 شخص استخدم هيدا الشيء.
1: أيوة.
0: وعملوا دراسات عليهم، شو العواقب تبعيتهم، شو الكومبليكيشن تبعيتهم والى اخره. فاللي بيكون أخف ضرر وكيفية تجنب المشاكل، هيدا أساسي. يعني ضروري جدا كمان الطبيب يطلع على الكومبليكيشن اللي عم تصير وما انكتبت بالدراسات. يعني في إشي عم يصير هلا نتيجة استعمال الشامل، يعني معظم الناس صارت عم تستعملها، عم تبين في كومبليكيشن ما كانت مكتوبة عبر الشركات. يعني
1: أيوة نعم،
0: عرفتي شو؟
1: نعم.
0: فمطلوب إنه يكون في دراية كبيرة بكيفية معالجة الكومبليكيشن. وأنا عم أقول لك برجع للأشياء الأساسية، هي
2: استشارة
0: شرب المصل عند الحاجة، بده يشرب مي كتير.
1: نعم.
0: بده يعمل رياضة وبده يتجنب الإمساك، وإذا صار في عنده إسهال يسأل المستشفى، يعني يروح الطوارئ يحطوا له مصل.
1: نعم.
0: ما يتأخر، لأنه عواقب الجفاف هي الموت.
1: أيوة.
2: نعم
1: نعم،
2: شكرا لك الدكتور محمد فايد، معلومات مهمة أفدتنا فيها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك.
0: أهلا وسهلا،
1: شكرا كتير دكتور، يعطيك العافية، مع السلامة.

0: سؤال اليوم. سريعا راح ننتقل لسؤال اليوم، والسؤال اليوم كتير مهضوم. خبرونا عن قصص ما بتصير بالغالب إلا ببيت عائلة لبنانية.
1: أيوة، مثل شو؟ أعطينا إكزامبل.
0: مثل حاعطيك إكزامبل سريع، مثلا علي ديجونتور وأوطي ديجونتور مثلا، هيدي مثلا. أو مثلا
1: رحت الدولة،
0: صوت طالع من البراندة للناطور، أبو علي علي لنا الساعة، تكت الساعة
1: الصينية اللي بنحطها فوق المجلة،
0: فيها تكون
1: فوق حنفيه المي
0: مثلا، فيها تكون عائلة لبنانية أو عائلة مش لبنانية عايشة بلبنان.
1: أوكي، يعني تأثرت بالأجواء اللبنانية. حلو، حبيت السؤال. قصص ما بتصير بالغالب إلا ببيت عائلة لبنانية. بعتولنا إجاباتكم على 01 66 76 02.

0: هيدي كهرباء دولة ولا موتور ولا اشتراك؟ هيدي هيدي بنسمعش 3000 مرة بالنهار يعني.
1: دولة ولا اشتراك؟ بتوطل بتعرف. حطوا لنا إشارة، حطوا لنا لمبة، حطوا لنا شيء.
0: في دائما ليك بكل بيت في إشارة إنه هيدي إذا كهرباء دولة.
1: 100%
0: يا صح. لمبة اللمبة المكسرة هيك برا على الطريق
1: أول الشارع،
0: يا أما لمبة على البراندة إنه هاي بتدل إنه هاي كهرباء الدولة. سبحان الله يعني.
1: إشت المي ولا بعد؟ ايه كمان موضوع المي يعني هيدي معاناة اللبناني يعني في مي ايه. فهيدي معاناة اللبناني دائما الله المستعان. قول هلا ما عم نسخن المي، عم نسخن المي بالصيف ما دورته للسخان انا. لا لا لا لا لا دخيلك. طيب بلشت الإجابات يا علي، هات لنشوف. بدي صبح السيد رباح، صباح وصباح للأحبة، أهلا وسهلا فيك، ناطرين جوابك على سؤالنا شو القصص اللي ما بتصير بالغالب إلا ببيت العيلة اللبنانية أو اللي عايشين بلبنان يعني. نادية بغدادي عم تقول نص حامضة بباب البرجات.
0: أنا اكتشفت إنه هيدي العادي مش بس بلبنان،
1: يعني موجودة برا،
0: موجودة عن بدول عربية تانية بحطوا نص حامضة بباب البراد إنه كرمال ما يكبوها.
1: نعم.
0: بعد فيها ماي بيجوا بيستعملوها بعدين فبيحطوها بباب البراد.
1: بتلاقوا بالويب سايتات هيك تبروارات صغار خرج الحامض على شكل الحامض بتحطوها بتضبوها.
0: أماني عم بتقول صار لأربعة أيام ما أول شيء حطت 3 أيام غيرتها رجعت حطت 4 أيام لتكون كرمال المصداقية
1: إذا بتريدوا. نعم.
0: صار لأربعة أيام ما جاي المي. قال هذه الجملة بنسمعها كتير بكل بيت عائلة لبنانية تقريبا.
1: نعم صحيح. دور موتور المي. ايوه اسحبوا مي ولا اديروا بالكم منطوف يعني من بعد ما ندور المي ديروا بالكم منطوف.
0: وصوت موتور المي انه عم بعبوا الجيران
1: صراحه يعني متعه
0: يعني.
1: يعني بالاول كنا نتضايق هلا لا بننبسط لما بنسمع صوت موتور.
0: يعني بتحس انه في حياه بالمنطقه عندكم وفي يعني اجواء يعني سبحان الله.
1: هولي هولي اليوميات اللبناني. شف لي قديش في مي بالخزان، كيف زبالي انت ونازل نص الحمد لله على باب البراند. واشياء مشتركه بتحس بالبيت اللبناني.
0: نعم
1: نعم.
0: بدي اسلم على خالتي منى، تحيه لاليك وتحيه للماما كمان عم تسمعنا.
1: نعم. المراطبين يا علي ما منكبهم من بعد ما نستخدمهم، مراطبين المربى، مراطبين الاشياء المعلبات ما منكبهم.
0: بس المراطبين صوت اللبن ما منكبهم نحن.
1: كل شيء منليفه مننظفه منعيد تدويره منستعمله الا ما نلاقي له طريقه، ماشي الا ما نلاقي له منحط فيه بهارات بدوبيه. نعم. بالثلاجة مدام كله منلاقي له إعادة تدوير، هذا شيء جيد وهذا بتلاقيه عند اللبناني. قدير اللبناني قدير، شو بدكم بالحكي. أوكي.
0: قال ما تنسى الغاز داير، هذه من الجمل.
1: ايه مزبوط. هيدي الأوسي دي عرفت. كل شوية بتروح وبتجي وبتسكر جرة الغاز، سكرتها ولا ما سكرت، بترجع بتروح بتسكرها لجرية الغاز.
0: هذا صار حدا عنده أوسي دي يعني أكتر يعني.
1: نعم. الشيء اللي بيصير بس بالعيلة اللبنانية عم بيقولوا انه بتك الكهرباء وبيعيطوا لبعض شو دورته، بس تك الكهرباء انت شو دورت؟
0: هذا المشكل، هذا المشكل الشبه يومي. شو دورته؟
1: شو دورته
0: وليه دورته؟ ها وطفوا الغسالة ودوروا
1: طفوا البراد. منجرب نحنا منطفي البراد الكبير منطفي البراد الصغير شو فينا منطفي ومنضلنا منجرب وبتضلنا بتك عرفت.
0: بتعرفي في شغلة يعني انا عم بسمعها حتى بتطلع على البراندة بتسمعيها انه
1: ما بقى ملحق
0: نشط الاخبار الساعة 8 بالليل. تحسيها مشتركة بين كتير
1: تمرق بالشارع بتسمعها عند الكل.
0: تسمع عند الكل.
1: أيوة.
0: سبحان الله.
1: هيك بتكون انت من طريقك لا من شغلك لبيتك بتسمع النشرة كلها
0: سمعين يعني تليفون قدام بررين يعني ما عم نلحق رسائل.
1: ايه
0: طيب.
1: حمسه
0: بتركيا قبل قطع المي والكهرباء بثلاث ايام بخبروا المواطنين، نحنا ما بيخبرونا. نحنا غير، نحنا يعني نحنا
1: فجأة
0: غير سيستام.
1: ايه نحنا بتجي فجأة وبتروح فجأة.
0: نعم.
1: رباح عم بيقول أما شيء كيس الفاضية اللي منحطها بجرة الغاز
0: مزبوط. مزبوط كيس النايلون اللي بجيبين فيها خضرة وهيك بتنحط
1: إلا ما نعوزن. إلا ما نعوزن
0: من عوزن. مش إلا من عوزن يعني
1: صح منحط فيهن كذا شغلة يعني هو اللي بينعازوا.
0: طيب
1: نعم شو بعتي عنا؟
0: هذه الصندق اللي من بعد ما صبحت علينا عم تقول العلقة بالأسانسير يعني مين منا معلق بالأسانسير؟ فيني أعترف لكم بناتي أول مرة علقوا بالأسانسير نحن وطلعين على الإذاعة بآخر زيارة.
1: لا, لا لا لا لا
0: لما الكهرباء انقطعت صحيح ما طولنا بس تجربة لبنانية. بس بدي لكم نحن عندنا ببمنا الإذاعة اللي بيعلق بالأسانسير في نوايصة بالدور.
1: أيوه.
0: عشان ما تقعدوا على العتمة
1: ودغري بدور الموتور دغري. يعني ما شيء هي ثواني عرفته.
0: بس لما الواحد يعلق بالأسانسير ببناية يعني بتلاقي كل الجيران طلعوا
1: صح
0: يعني
1: والكل بده يساعد
0: يعني دائما في سسبنس عندنا بال يعني
1: عم تتنفس
0: مين علي دقوا لنا الناطور خليه
1: ما تخافوا هيك بيصيروا ببلشوا بيعيطوا لبعض. طيب صبحكم الليلة علي وانا بصبحكم وبدعي بالخير والبركة لكل المستمعين. اللي بيصير انه دايما في سؤال مين شبع عن هاللقمة، هاي اللقمة اللي بتبقى بالصحن لحالها اليتيمة عرفتوها من بعد ما نكون اكلنا الاكلات بيبقى لقمة،
0: كتير بيستفزوني
1: بيكعوا عنا لهاللقمة ليش،
0: كتير بيستفزوني
1: انه ليش. مزبوط يا ليلى مزبوط،
0: عارف حاله مين بيستفزني بهالشغلة. طيب
1: عارف حاله ايه. طيب
0: طيب غالية عم تقول منحط الكياس المرتبة تحت الفرشة،
1: صح
0: تعرف هذه الكياس
1: الكرتون
0: الكرتون هولي
1: اللي بتحط فيهم كدول بتضبهم بتاخد فيهم شيء، الكياس الكرتون بتحطهم تحت فرشة التخت، الكياس اللي يلا مثل هيك شو ما كان نحطه بجرة الغاز
0: كمان منعوزهم من اخدين هدية لحدا منعوزها الكياس المرتبة نحط فيهم الهدية.
1: إعادة تدوير. أدير اللبناني إبراهيم محمود يسعد صباحكم، جارنا مركب جرس مثل جرس المدرسة، لما بتجي الدولة بيرن الجرس كل الزاروب بتعرف أنه أجت كهرباء الدولة وبتبلش الزلاغيت والأفراح والدولي والليالي الملاح.
0: حلوة الفكرة،
1: الأجواء حلوة حبيت.
0: نعم
1: خلاص بدنا نقول لهم يركبوا لنا هيك شيء
0: على سيرة الأجراس، يعني كمان في ناس مركبين جرس على بيوتهم يعني بيخوفوا الصراحة بيخوفوا، هذا اللي بيقول السلام عليكم عرفتي الصوت أصلا بدك تركز اللي يعني شو عم بيقول بس
1: شي.
0: أنا بنقذني
1: هو بنقذ صراحة وخاصة إذا بيت في قلب أولاد والأم يعني عندها معاناة هي وابنها لينام وبالآخر بينام المحروس عرفت، بيجي الجار الآدمي مثلا وإيده على الجرس ما بيشيله. يعني أنا بس نصيحة هيك لوجه الله بقلكم إياه ما تستعملوا للجرس، انسوا أنه في شيء اسمه جرس، دقوا على الباب. أنا حقيقة من الأشخاص اللي ما بستعمل الجرس لأني أم وبعرف معاناة الأم قديش بتعاني لتنيم ابنها، بيجي حدا بيفيق ليه بس بكبسة جرس، تجنبوا قد ما فيكن استعمال الجرس، دقوا على الباب دقة خفيفة وبنسمعكن صدقوني بنسمعكن، في تليفون بالحياة يعني ما سمعنا بدقوا تليفون.
0: على سيرة قصة الكهرباء والمي وتكة الساعة الأستاذ خليل بيضوم مشامون بقول نحن منحب المفاجآت،
1: نحن يعني شعب بحب المفاجآت
0: عايشين على المفاجآت ببعض الأحيان. طيب حسين من صيدا بيقول صباح وصباح والأحلى إذاعة، عن جديد صار في شيء اسمه صر شف لي بطارية قدي صارت البطارية بتعفي تبعيت الطاقة
1: تبعيت الطاقة مظبوط الواحد الطاقة الشمسية. فادي النابلسي علبة البسكوت اللي بتصير علبة خياطة شفته إعادة التدوير بتلاقي فيها كل شيء إلا البسكوت.
0: مرة حدا حتى على السوشيال ميديا أنه مفاجأة كبرى كانت بحياته أنه راح فتح علبة البسكوي لقى بقلبها بسكوي،
1: واو لا بدها زافي هيدي
0: ما بقلبها أدوات خياطة.
1: كيف هيك؟ لا هيدا علبة البسكوت لا لخياطة إذا بتريده. صباح الخير إيمان وعلي، قديش صرف الدولار اليوم فادي الشهال؟
0: إيه هذا أيام الأزمة
1: هلا تقريبا فيكس يعني ما كتير عم
0: يتغير صح؟ السؤال صح. أبو حسين بصبح علينا قال بكل بيت بصالون مرتب ما بنقعد فيه إلا ليجينا ضيوف،
1: أكيد هو والفيترين اللي بتجي مقابيله هذا الصالون المرتب اللي مخصوص بس للضيوف وفي الفيترين تاعيت الكريستالات ما بتدقرون ما بتشربوا فيهم لوقت كتب الكتاب بس تكتبوا كتب بيتكم
0: وأغلب أغلب اللي بالبيت بموتوا ما بيقعدوا فيه
1: وبعدهم صابدين صحون روميو وجولييت وكاسات روميو وجولييت شو يا كمال شو هني؟ الصحون والفناجين اللي بيبقوا مصمودين عرفت اللي بنتفرج فيهم نحنا هيك امتى حنشرب منهم هول حلوين. دور شارج البطارية بس تجي الكهرباء مزبوط، كمان هيدا من الإجابات. توفيق حباس تحياتنا لك.
0: قال الملوخية اللي عم تتنشف على شرشف أبيض بالصالون المهجور
1: صح
0: نعم بتكون عارفة ريحة
1: الملوخية، هيدا تراث
0: أنا عارفة ريحة الملوخية أو بامية مثلا بحطوا بامية كمان
1: بيعلقوا لك إياها بالخيطان
0: نعم
1: بيشبشلوا لك إياها
0: بالهنة
1: والبصل إيه بيروت القديمة. سكر باب البراد منيح، مين تارك باب البراد مفتوح؟ يلا اعترفوا لأشوف ببلش الاستجواب عرفته. أصعب شيء كمان المي والكهرباء، إجت الكهرباء انقطعت المي، حطوا تليفوناتكم على الشاج لحقوا قبل ما تقطع الكهرباء.
0: الحاجة فاطمة سعد بتصبح علينا وبتقول كل يوم إلنا نكهة معكم، تحية لمستمعي الإذاعة فردا فردا ولكل رفقاتي وخاصة الجروب الجروب المميز. الجواب يعلي مثل شو يا جار الموتور بده تنفيس
1: موتور المي نفسه لنا الموتور.
0: نعم
1: صباح الخير على بالطعام اللي ببعتهم مع ولادي وما بيرجعوا إيمان فراج، يعني بيجي الولد وحزين يعني لو اخذ صفر على المسابقة ما بتلاقيه عم بيكت هالقد عرق، بس نسيت يا ماما التبروير ما قدرت جيبها وبتبدأ الأزمة. ديروا بالكم هلا جاي موسم مدارس بتراجعوا التبروير واللانش بوكس للماما اوكي.
0: قال معكم آية هلأ يلي عنده طاقة ببلشوا يقولوا ما تصرفوا كتير مشان تضاين البطارية لبالليل.
1: نعم
0: هيدي كتير جملة هلأ عم نسمع.
1: شو عندك غسيل يلا قوم بدي لحق اغسل قوم هلأ عم مشي الأبيض بدك تشلح كل شيء لابسه أبيض ما في مجال قوم على التخت بدي لحق دور الغسالة واغسل الأبيض نو هلأ دور الملون ما فيك تعطيني أبيض ضبن ايه هيدي كمان من يوميات اللبناني
0: عن جد
1: عجب الحكي لخالتي ما هيك مزبوط
0: عن جد ذكريات حلوة عم بقول أسامة أنا بالدنمارك ضحكتني قصة الكياس بجرة الغاز نعم
1: مزبوط كمان السؤال عن طفلة شو صار عمره وفجأة بيصرخوا يي صارت صبي عساس أنه بيمرق علينا بس ما بيمرق عليهم من بارح شفناها كانت هالقد عمرها 6 سنين بتكون شو هي صارت صبي وتزوج وصارت عقيدة ولد عرفته
0: ما أمر الواحد بصير بده يعبي يعني
1: بده يعبي هوا
0: بده يحكي شيء بده يجامل اللي بوجه أكيد بدون ما يقع بالكذب بس أنه عرفتي بصير بيحكي أي شيء
1: أي حاجة يعني. أي نعم كيس الخبز كيس الخبز بيصير كيس زبالة بيكون مقوش وبيشهر على الدرج أو البنايات اللي فيها نظام الساعة 9 بتحطوا زبالة على الباب بتلاقيهم من 9 الصبح هي 9 المساء من 9 الصبح عطين كيس الزبالة وتخيل هلا شوب وتخيل قد في حشرات
0: وبيجيب جرادين بصير الجارة بدق على الجارة يا جارة شيلي الزبالة لأنه بيجيب جرادين على الشوب
1: وحشرات وإلى آخره أو بيكون مفخوت وعم يشرشر من أو من الطابق العاشر للأرض عرفت وماشي القصص ما بدنا نضايق بعض للجيران ديروا بالكم على بعضكم رجاء وديروا بالكم على هيدول التفاصيل لأنه كتير مهم النظافة
0: قال الشعب اللبناني اقتصادي منحول المجدرة الصفرة تاني يوم لشوربة صفرة والخبز البيت من بيته منصبته للفتوش والرز البيت بنعمله حرق أصبع 100%
1: وكل شيء منحطه بالبيتزا
0: كل شيء نحن عنا يعني إذا ما عملنا هيك كيف بدنا نكفي
1: كيف بدنا نكفي
0: بالنهاية
1: كيف بدنا نكفي المعاش لآخر الشهر
0: نعم.
1: ما هيك الدبابيس اللي على الكنبية فجأة بتكون قاعد وآخ فاتت بإيدك الدبوس
0: عم بتحطوا على الكنبية
1: مين حاطت الدبوس بالكنبية
0: نحن منحطه ب فخطة البريز عرفتي ما بكون في بريز في فخطة هيك بالحيط
1: ايه؟
0: بتحط الدبوس بقلبه عشان ما يضيع يعني
1: لا هيدي جديدة علي
0: مش بقلب الكهرباء
1: مش بقلب الكهرباء مش له كادر بحطوها بقلب الكادر
0: ايه
1: طب تقولوا علي كهربكم يعني
0: بتشبوه بالكادر كرمال ما يضيع يعني
1: الدبابيس على الكنبيات هيدي كتير كمان معروفة بالبيوت يعني نطلع على الدرجة الرابعة بس نوصل منتذكر انه في اسانسور
0: على سيرة الدرجة الرابعة في دراسة مرة قالت انه اغلب الناس لما تسأليهم ثابت سبحان الله ما بعرف انه اي طابق ساكنين بيقولوا لك على الرابع
1: رابع او خامس
0: الرابع كتير قال ما بعرف ليش شو السر بالموضوع يعني
1: ايوه
0: انت اي طابق تاسع
1: انا تاسع انا تاسع
0: وكمال تاسع مع هيك
1: سادس كمان انتو علي اول
0: نحن اول
1: يعني طيب وعلى فكرة أمرار بتكون جاي الكهرباء بس نحنا خلص تعودنا طلعت الدراج عرفت أنه نحنا ما في شيء بيوقفنا بنطلع على الدراج ثابتون صباحو كيفكن اليوم محمد بغدادي ما فهمت شو عم بيقول بس أنه بعتلنا شيء بالعربي لنقدر هيك نتواصل أم حسين عم بتقول أول شيء أبو حسين عيتاني بيصبح علينا شو كمان أم حسين بتقول بحطوا كيس زبالة حد الباب وبشرشر على الأرض أوكي كمان هيدا حكينا فيه شكرا لكم بعد في معنا وقت يا كمان لنقرأ الرسائل
0: في دقيقتين بعد بفتكر
1: من لحي
0: عم بيقولوا كمان شفنا البطارية إذا بدها مي
1: صح
0: عماني هن ساكنين على الرابع شفته
1: يسعد لي هالصباح مين عم بيقلنا يسعد لي هالصباح بعتولنا أسماءكم طيب كمان أبو محمد جاري صباح الخير مين بيتذكر علبة الحلو اللي بنحط فيها عدة الخياطة كلنا منتذكرها
0: أستاذنا
1: أبو محمد كلنا منتذكرها ست أم محمد من المملكة الأردنية الهاشمية أغلب العادات والتقاليد نفس الشيء سبحان الله تحياتي للجميع خصوصا بشهر المولد بتصبح علينا هيك اسمك واقف جيب لي هالغرض معك
0: نعم
1: هيك انت واقف جيب لي كباية مي
0: في كمان عادة انه مثلا مثلا بكون حدا باقي بصحنه شقفة هيك شوية سلطة ايه. عرفت كيف؟
1: نعم.
0: مو بيسكبوا جنبها بطاطا أو رز قال نكفي السلطة فيهم
1: ايوه.
0: يعني طب ما بتتكفى السلطة بلا ما تزيده
1: صح.
0: زيادة قال خليني كفي هالسلطة مع هاللقمة الرز مو بيزيدوا الأكل هذه موجودة عندنا كمان
1: أو كمان الولاد مثلا تركوا أكلاتهم يعني كمان الأم بتقلك أنه كيف بدي كبهم لا ايه. بتكفيهم الأم وراهم
0: حلو
1: هيدي كمان من الأم شوف الأم قديش هيك صدرة رحب مها شهاب يسعد صباحك مها شهاب نادية بغدادي هيدا ما منكبه هيدا بينعاز وبيمرق سنة اثنين ثلاثة على أمل أنه ينعاز وما بينعاز ولما منعوزه يا كمال ما منلاقيه اكزاكتلي 100% كمان في عنا رسالة السلام عليكم وعليكم السلام بيصبحوا علينا بيصبحوا علينا وعلى الشيخ أبو رضا محمد بغدادي حسام الكردي تحياتنا لك حسام
0: قال كمان البحر قريب من الجبل
1: ايه, ايه مزبوط هيدي بلبنان
0: اذا مع القطب عجقة يعني
1: ايه صحيح صحيح هيدي بتلاقوها بلبنان

0: مزبوط مزبوط. الريموت كنترول اللي مغلفينه بالالومنيوم بهيك بيغلفوه كله سوا,
1: لانه دائما باب البطاريه
0: حتى
1: باب البطاريه عاده اليمين كثير او بيسحطوا البطاريات
0: الا ما تلاقيه ملزق لريموت كنترول تبعول التلفزيون
1: وبيدبق على ايدك احيانا
0: وبيدبق. لا هو مطلوب نكون عم نصوب يعني,
1: بس قصدي من بقايا اللزاق اللي ملزقينه فيه
0: اللزاق. صح
1: صح كيف
0: صح.
1: طيب شو خلص الوقت يا كمال؟
0: علي شحيمه منلحق نقول رسالته. صباح الخير للجميع وبخص اسره الاذاعه واهله بتركيا, ينعاد على الجميع نازلين على الاحتفالات, تقبل الله طاعاتكم, احتفالات المولد أكيد. سلامه للشيخ محمد شحيمة, الشيخ عبد الرحمن عماش, وإظهار المشاعر والفرحة, وكل عام وأنتم بألف خير, ينعاد عليكم جميعا.
1: شكرا حاج علي وينعاد عليك. بعد الفاصل عنا عناوين الصحف وعنا قصة معبرة جدا جدا جدا
0: جدا جدا جدا. عامر صباح لعامر, صباح الخير. الصواني اللي وراء الحنفية المجلة
1: وبيوقعوا عادة
0: وبيوقعوا
1: يلا بطرحوا لبعيد.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03 092 472.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 27 من شهر آب 2026 الموافق للرابع عشر من شهر ربيع الأول 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. الجولة الثامنة بين لبنان وإسرائيل في أيلول والتصعيد مفتوح.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت سفيرة ترامب في لبنان التفاوض مع حزب الله ممكن، الإمارات تغزو بيروت، نريد المرفأ والمطار، نهاية العقوبات على سوريا، أمريكا تكافئ التطبيع.

ومما جاء في صحيفة الديار. لماذا ترفض واشنطن معركة علي الطاهر؟ أمريكا تراهن على بديل للليكود وإيطاليا تفاوض الحزب سراً. ترامب: الحرب ستنتهي قريباً جداً. بوزشكيان: واشنطن لن تحقق شيئاً.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت رياح السوق تعاكس سفن واشنطن لا ناقلات والبرميل إلى 88 والريال يتحسن. ترامب للجمع بين العقوبات الاقتصادية والحرب رغم موقف الصين ونفاد الزخائر. إعلان قسد الاندماج يفتح التساؤلات حول صفقة أمريكية تركية إسرائيلية في سوريا.
1: بدورها صحيفة اللواء عنونت معلومات أمريكية عن شيء ما في علي الطاهر، وروما تعلن عن مفاوضات جديدة في أيلول. الملتقى اللبناني الإماراتي يفتح طريق الاستثمار العربي في لبنان. ترامب يعلن سيطرته على الوضع، وبوزكشيان يتمسك بالمفاوضات. الحرس الإيراني تقاسمنا مع عمان عائدات هرمز، ووزير خارجية قطر في طهران اليوم. مظلوم عبدي يعلن حل قوات قصد والاندماج بالدولة.
0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت ترامب: الحرب بين أمريكا وإيران ستنتهي قريبا جدا. نتنياهو ينعت الإيرانيين بالوحوش. انطلاق الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي. يعقوبيان بحثت مع الكعكي والقصيفي قانون الإعلام.
1: وإلى صحيفة الجمهورية، وفي عنوانها الرئيس عون: لا خيار إلا التفاوض، ويحشد دوليا لوقف العدوان على الجنوب.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت طهران تربط فتح هرمز بإحياء التفاهم. الحوار السوداني يطرق أبواب المعارضة. مدير CIA لم يلتقي بوتين في موسكو. نافذة أمريكية مشروطة للتواصل مع حزب الله. العراق إجراءات قضائية ضد حاملي السلاح. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: ورجعنا لكم بصباح المعرفة، بعدنا مكفيين فقراتنا ووصلنا لفقرة الطبخ. شو الطبخة اللي حتعملنا يا اليوم إيمان؟
1: حنعمل اليوم ساندويش. شو ساندويش؟
0: اختصاص الساندويشات
1: لما بيكون الجديد بنعمل ساندويش. يلا
2: طبخة اليوم.
1: قبل طبخة اليوم بدي صبح على خولة من باريس، عم بتقول مولد مبارك، شكرا على هذا البرنامج. أهلا وسهلا فيك يا خولة، كأنه أول مرة يعني هي ظاهر بتتابعنا بس أول مرة بتراسلنا، تحمست وشاركت. ألف مبارك، ألف مبارك لخولة هذا الشهر الكريم، زبطة ما تقوله. يلا حنفوت على طبخة اليوم هيك سريعا. اليوم الساندويش اللي بدنا نعمله يختلف عن الساندويشات العادية اللي بنعملها، لأنه خلص صرنا معودين أنه برجر وإسكالوب وكريسبي وإلى آخره. هالمرة الساندويش اللي بدي أعملها باللحم المفرومة. ردي جاهزين؟ هنجيب اللحم المفرومة، أكيد بدنا نحطها بالطوي من قلية، منحط لها أكيد الملح الفلفل القرفة البهارات، منزبطها للنكهات. فينا نحط لها بابريكا لتصير لونها أحمر، منفرم بصلي، منفرم فليفلي، منزيدهم على اللحمة، منقليهم معها، منزيد عليها صويا صوص، منزيد عليها الخردل والجبنة، الجبنة المبروشة، ومنغطي هيدي الطوية. وشو بيصير في عندك؟ خليط من لحمة، فليفلة، بصل، جبنة، غير شكل بيمطوا هيك شي فاخر
0: يعني
1: يا جماعة.
0: يعني ستيك ساندويتش بس اللي ما معه حق ستيك
1: بيجيب لحمة مفرومة. أيوة. يعني برافو عليك يا علي. بترجع شو بتجيب؟ هالخبز الباجيت الفرنجي اللي بدك إياه، بتقسمه نصين وبتطبه على وجهه بالطوية، أوكي، حتى هيك يلدع شوي أو يتحمر شوي. بتجيب هيدا المزيج الرائع اللي عملناه،
0: حطه
1: بقلب الساندويش
0: وكيلو
1: وكيلو. لا شو ما نطبخه بتشبع، شي رائع وشي طيب وشي سهل لست البيت يعني على السريع. قال ليهم حطيهم بالساندويش، طعمي ولادك مدام صحتين وهنا.
0: الصراحة بدي جربها أنا،
1: وأنا كمان بدي جربها، حبيتها يعني بس على المنظر.

0: سلام الدار.
1: كمان بدي صبح للقائدة غادية معبي، بتوجه تحية لمستمعي الإذاعة وبالأخص لمرشدات المشاريع هيئة الإشراف لمخيم الأسر، ناطرينكم معنا. بفتكر اليوم هو آخر يوم للتسجيل بمخيم المرشدات الأسر، بكرة الانطلاق بإذن الله، وبفتكر أول محطة لإلكم ببعلبك هي قلعة بعلبك، حلاقيكم فوق إن شاء الله.
2: يعني
1: هيك سريعا حننتقل لقصة وعبرة.

0: بعضهم في الحرب العالمية الثانية فاجأ القائد الألماني هتلر ضباطه بوسيلة جديدة نفسية، إذ وضع 3 ضباط في سجن واحد، وكل واحد في زنزانة منفصلة عن الباقين، وفي كل زنزانة وضع موسيقى كلاسيكية وقيدهم وجعل أمامهم ماسورة مياه تنقط ببطء، وأرسل إليهم خبرا أن هناك تسربا لغاز سام سيقتلهم خلال 6 ساعات. وبعد مضي 4 ساعات فقط ذهب ليتفقد الضباط، فوجد 2 منهم قد ماتا، والثالث يعاني من تشنجات ويلفظ أنفاسه الأخيرة. والمفاجأة أن موضوع الغاز كان خدعة وحربا نفسية ليجعل عقولهم هو من يقتلهم، حيث اتضح أن فكرة الغاز القاتل جعلت أجسامهم تفرز هرمونات تؤثر سلبا بالقلب وأجهزة الجسم وتبدأ بإماتة الجسم، وهذا ما قد يحصل معنا يوميا.
1: يعني شكل القصة فيها كتير عبر، هيك لنفكفكها أكتر ونحكي أكتر عن هالعبر. بنسعدنا نستضيف من أستراليا فضيلة الشيخ خالد حلبي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اشتقنا لك شيخي.
2: بارك الله فيكم، صدقوني نحن اشتقنا لكم كمان، أكرمكم الله.
1: كل عام وانتم بخير والله يتقبل منكم صالح الأعمال.
2: تقبل الله طاعتكم، وخلوني هيك أخذها فرصة هنيكم وهني المستمعين والإداريين بالإذاعة المباركة بذكرى ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يعيدها علينا بالخير واليمن والأمن والأمان والاطمئنان. بارك الله فيكم.
1: آمين. تفضل شيخي تعليقكم على القصة اللي سمعناها.
2: سبحان الله، هذه القصة بتعلمنا أنه الإنسان أحيانا بيتأثر يعني بما يحدث في عقله، ليس فقط بما يحدث حوله، فقد يكون الخوف أحيانا أشد من الخطر نفسه على الإنسان، وقد يجعل الإنسان أحيانا الخوف بيجعله يعيش الألم قبل وقوعه، وربما ينهك جسده بسبب فكرة لم ولن تتحقق. لذلك علينا، سبحان الله، علينا أن نتعلم كيف نضبط الخوف وأن نتحقق من الحقائق، وأن لا نسمح للأوهام والتوقعات اللي بيسموها سلبية أنه تتحكم في عقولنا وأجسادنا. فالقوة هي مش أنه ما نخاف، إنما أن لا نجعل الخوف يقودنا. منشان هيك سبحان الله في أبيات أنا بحبهم كتير وحابب لكم إياهم، بيقولوا: ولعل ما تخشاه ليس بكائن، ولعل ما ترجوه سوف يكون، ولعل ما هونت ليس بهين، ولعل ما شددت سوف يهون. فنحن سبحان الله بزمن الخوف والتوتر والقلق، يعني فيكم تقولوا بسموهن مرض العصر.
0: نعم.
2: أما الرضا بالقضاء والقدر فهو حقيقة سبب للراحة النفسية والطمأنينة القلبية. لذلك لا ينبغي من الإنسان أن يكون ممن إذا نزلت به الشدائد أو أظلته سحابة الهموم اسودت الدنيا أمام عينيه وانهار وضاقت نفسه واستسلم لليأس والقنوط. الله سبحانه وتعالى ذم هذا الصنف في القرآن في قوله: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. بل ليكن الإنسان بقضاء الله تعالى وقدره مؤمنا وفي كل أحواله مرددا: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أيقن أن ما أصابك من شر في ظاهره هو خير لك في عاقبة أمرك، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. ومما يقوي أيضا به المرء، يعني يقوي صحته النفسية، التفاؤل والاستبشار بالخير وعدم الاستسلام للوساوس والهواجس السيئة. الاستبشار بالخير يجلبه وتوقع المكروه يجذبه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن التفاؤل. فلا تتوقع يا عبد الله إلا خيرا، ولا يكن ظنك بربك إلا حسنا. ألم تسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي؟ ولا ينبغي من الإنسان أيضا أن يكون ممن يتوهم الشر قبل حصوله، وأن يخاف المرض قبل حلوله، وأن يتوقع الفقر قبل نزوله، فذلك من وساوس الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. فلا تعش على ما سلف من الذكريات المؤلمة، فتلك خصلة معيقة عن العمل ومرهقة للنفس. وتجنب الخوف من المستقبل والقلق مما هو آت، فذلك من نزغات الشيطان. والحذر الحذر من المقارنة أيضا بالآخرين، فذلك مناف للقناعة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فكل إنسان الله سبحانه وتعالى قد خصه بشيء لعلم سابق وحكمة بالغة. الله تعالى يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكتير مهم أن نفرق ما بين الخوف النافع والخوف الوهمي. شو هو الخوف النافع؟ الخوف النافع هو اللي بيدفعك إلى طاعة الله وترك المعصية. لذلك قالوا: كل الخوف خوف إلا الخوف من الله فهو حقيقة طمأنينة. وأما الخوف الوهمي فهو الذي يجعلك تتوقع المصائب بلا دليل، وتعيش في قلق دائم، وتسيء الظن بالله، وتنسى نعم الله تعالى عليك بسبب احتمال لم يقع. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأذكار التي يقولها والتي تقوي القلب: حسبي الله ونعم الوكيل. وحابب يعني كمان أذكر قصة هيك على السريع. يروى أنه في أحد الملوك أصدر حكم إعدام على نجار، فتسرب خبر الإعدام للنجار، فلم يستطع النوم ليلتها. هذيك الليلة بقي الآن وخيفان. فشو بتقول له زوجته؟ بتقول له: أيها النجار، نم ككل ليلة، الرب واحد والأبواب كثيرة. بتنزل هيدي الكلمات سكينة على قلبه فتغفو عيناه، ولكن يستيقظ على صوت قرع الجنود على بابه، دغري بيصفر وجهه وينظر إلى زوجته نظرة يأس وندم وحسرة على تصديقها. يفتح الباب بيدين ترتجفان ومدهما للحارسين لكي يقيدانه. فهون الحارسان بيطلعوا فيه باستغراب وبيقولوا له: لقد مات الملك ونريدك أن تصنع تابوتا له. هو نجار، قالوا له: بدنا إياك تصنع تابوت له. فهنا أشرق وجهه ونظر إلى زوجته نظرة اعتذار، فابتسمت وقالت: أيها النجار، نم ككل ليلة، فالرب واحد والأبواب كثيرة. فالعبد سبحان الله يرهقه التفكير، والرب يملك التدبير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا مطمئنة به، ونفوسا واثقة برحمته، وألسنة عامرة بذكره، وأن يجعلنا ممن إذا خافوا لجأوا إليه، وممن يتذكرون قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
0: صح.
2: ما شاء بارك الله فيكم.
3: شكرا على
0: يعني
3: الكلام الطيب.
0: طمأنينة ما شاء الله، شيء كتير حلو هالكلام اللي ذكرتنا إياه، وبيعطينا هيك أمل وتفاؤل وطمأنينة. جدا نحن بحاجة لهالكلام. صحيح بوركتم،
2: يعني صباح المعرفة والتفاؤل وال... يا سلام. ما شاء الله والاطمئنان
3: مع الشيخ خالد
2: حلبي.
3: بارك
2: الله فيكم.
0: شكرا كتير لك فضيلة الشيخ، أكرمكم الله. في أمان الله.
2: آمين.
0: إذن متابعينا كان معنا فضيلة الشيخ خالد حلبي.

0: بدي واجه تحية لعائشة الأسمر اللي هني هلأ بالمدينة وحيغادروا، وعم تقول ما أصعب الفراق، حيغادروا يعني عائدين نعم. إلى بيروت مع حملة الديوان برا. كمان تحية صباحية لهيثم كعيكاتي. خلص وقتنا، بدي أذكر سريعا بمواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 آب بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:45 دقيقة، العصر 4:22، المغرب 7:18، والعشاء 48 دقيقة.
1: كمان بدي أتشكر خولة على تعليقها على الموضوع اللي كنا عم نطرحه مع فضيلة الشيخ خالد الحلبي. عم تقول علميا الخوف والغضب والتوتر المتواصل بتجعل المخ يفرز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، ولما بيستمر إفرازها لفترة طويلة فبتأثر سلبا بالجسم والدماغ، وبتجعل الإنسان أكثر تعبا وقلقا وعصبية وأقل قدرة على التركيز والتفكير بهدوء واتخاذ القرارات، وكمان قد تأثر أيضا بالنوم والذاكرة والمناعة. كلام سليم تماما. بارك الله فيكم متابعينا الكرام، شكر كتير لكم على حسن استماعكم لبرنامجنا، ابقوا دايما برفقة إذاعة نداء المعرفة.
0: في عنا سلام للست عائشة الأسمر من زوجة. إلى اللقاء، نلتقي إن شاء الله معكم 7:15 الصبح التنام بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
0: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها
0: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
0: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
0: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: يوم ميلاد الحبيب،
8: فرحا بالمولد الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في برج أبي حيدر قرب ملحمة طيبة، وذلك يوم الخميس في 27 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. الدعوة عامة وكل

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاستماع إلى تفسير القرآن العظيم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن.

0: قاف. قال بعضهم هي والتي في سائر السور الست الأخرى التي تبدأ بحاميم التي يقال لها الحواميم السبع، أولها سورة غافر وآخرها سورة الأحقاف، كلها فواتح السور، وقيل هي أسماء للسور وقيل غير ذلك. ثم قال الله جل وعلا: ذلك يوحي إليك، مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك الكتاب يوحي إليك، وإلى الذين من قبلك، وإلى الرسل من قبلك. الله، يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السور، وأوحاه إلى من قبلك، يعني إلى رسله. والمعنى أن الله كرر هذه المعاني في القرآن وفي جميع الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباده. واعلموا أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى ما أنزل على أي نبي دينا سوى الإسلام، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء ودين جميع أتباع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العزيز، الغالب بقهره، الذي لا يغلب. الحكيم، المصيب في فعله وقوله. ثم قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وملكا، وهو العلي شأنه، الممتنع بعلو اقتداره أن يغالب. وفي وصف الله تعالى بالعلي يراد بذلك العلو من حيث المعنى والقدر، فالله أعلى من كل شيء قدرا، ولا يراد بذلك المكان ولا الجهة، لأن المكان من صفات الأجرام، من صفات الأحجام، من صفات الأجسام، والله منزه عن صفات خلقه. العظيم، برهانه، فالله أعظم من كل عظيم قدرا. ثم قال الله سبحانه: تكاد السماوات يتفطرن، يتشققن، يكدن ينفطرن. السماوات من علو شأن الله وعظمته، خشية لله وإجلالا له، كما قال الله تعالى في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقيل يتشققن لفظاعة قول المشركين، كما قال الله عز وجل في سورة مريم: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم قال الله سبحانه: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي من أعلى سماء منها، فلا تبقى سماء إلا وقد سقطت على الأخرى كالسقف على السقف. والملائكة يسبحون بحمد ربهم خضوعا لما يرون من عظمته، فينزهونه ويحمدونه بمحامده، ويستغفرون لمن في الأرض، أي للمؤمنين منهم، كقوله تعالى في سورة غافر: ويستغفرون للذين آمنوا. ثم تتمة الآية: ألا إن الله هو الغفور لهم الرحيم بهم. ثم قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، جعلوا له شركاء وأندادا، الله حفيظ عليهم، رقيب على أحوالهم وأعمالهم، لا يفوته منها شيء، فيجازيهم عليها، وما أنت يا محمد عليهم بوكيل، بموكل عليهم ولا مفوض إليك أمرهم، إنما أنت منذر فحسب. ثم قال الله جل وعلا: وكذلك ومثل ذلك أوحينا إليك، وذلك إشارة إلى معنى الآية التي قبلها من أن الله رقيب عليهم، لا أنت بل أنت منذر. قرآنا عربيا أوحيناه إليك، وهو قرآن عربي بين، لتنذر أم القرى أي مكة، لأنها أشرف البقاع، والمراد أهل أم القرى ومن حولها من العرب، وتنذر يوم الجمع، ولتخوف الناس من يوم القيامة الذي هو يوم جمع الخلائق من الأولين والآخرين للحساب والجزاء. لا ريب فيه، لا شك في مجيئه وكونه، فريق في الجنة وفريق في السعير، أي منهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير. ثم قال الله جل جلاله: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، مؤمنين كلهم. وهذا فيه بيان أن الله تعالى شاء لبعض الناس أن يكونوا مؤمنين، وشاء لبعض أن يكونوا غير مؤمنين، وليس الأمر كما يقول بعض المبتدعة من الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم ليسوا مسلمين، يقولون الله شاء للكل أن يكونوا مؤمنين، ومن طلع غير مؤمن خالف مشيئة الله. فهؤلاء ضالون، جعلوا الله تعالى مغلوبا، والله يقول: والله غالب على أمره، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يكرم من يشاء بالإسلام. والظالمون والكافرون ما لهم من ولي شافع، لا أحد يشفع للكفار. بعض من ينتسبون إلى الإسلام من الذين يدعون الدعوة إلى الله يقولون كلام ضلال فيه تكذيب للقرآن والحديث والإجماع، يقولون في الآخرة الأنبياء يشفعون لكل الناس للمؤمنين والكافرين، وهذا كلام باطل فاسد. ولا نصير، دافع يدفع العذاب عنهم. ثم قال الله سبحانه: أم اتخذوا من دونه أولياء، أم اتخذ المشركون الأوثان أولياء من دون الله، يتولونهم وهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، فالله هو الولي. كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه: إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي بالحق، وهو الذي يجب أن يتولى وحده لا ولي سواه، وهو يحيي الموتى من بعد مماتهم للحساب والجزاء. ولا أحد يحيي الموتى بهذا المعنى، أن يخلق ذلك فيهم، إلا الله. ومن الأسماء الخاصة بالله تعالى التي لا يسمى بها غيره المحيي المميت، وهو على كل شيء قدير، فهو الحقيق بأن يتخذ وليا دون من لا يقدر على شيء. ثم قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء، حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين، فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور الدين، فحكمه إلى الله، فالحكم فيه لله تعالى وحده يوم القيامة، وهو إثابة المحقين فيه من المؤمنين، ومعاقبة المبطلين. ذلكم الحاكم بينكم، الله ربي عليه توكلت، في رد كيد أعداء الدين، وإليه أنيب، أرجع في كفاية شرهم. ثم قال الله تعالى جل شأنه: فاطر السماوات والأرض، أي ذلكم الله ربي خالق السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم، خلق لكم من جنسكم من الناس أزواجا، أي إناثا، ومن الأنعام أزواجا، وخلق للأنعام أيضا من أنفسها أزواجا إناثا، أو أنواعا كثيرة ذكورا وإناثا، يذرأكم، يكثركم فيه، في هذا التدبير، وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل. والضمير في يذرأكم يرجع إلى المخاطبين والأنعام، مغلبا فيه المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا يعقل. ليس كمثله شيء. قيل إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفي التماثل وتقديره ليس مثله شيء، وقيل المثل صلة وتقديره ليس كهو شيء، كقوله تعالى في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي فإن آمنوا بما آمنتم به أو بالذي آمنتم به. وهذا لأن المراد نفي المثلية بالمرة، وإذا لم تجعل الكاف أو المثل زيادة كان إثبات المثل، يعني أنه يصير المعنى ليس مثل مثله شيء، فيلزم المحال وهو إثبات المثل لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقيل المراد ليس كذاته شيء، لأنهم يقولون مثلك لا يبخل، يريدون به نفي البخل عن ذاته، ويقصدون المبالغة في ذلك بسلوك طريق الكناية، لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده فقد نفوه عنه، فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله ليس كالله شيء وبين قوله ليس كمثله شيء، إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها، وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى واحد، وهو نفي المماثلة عن ذاته. ونحوه قول الله تعالى في سورة المائدة: بل يداه مبسوطتان، فمعناه بل هو جواد من غير تصور يد ولا بسط لها، لأنها وقعت عبارة عن الجود أي الكرم، حتى إنهم استعملوها في من لا يد له، فكذلك استعمل هذا في من له مثل ومن لا مثل له. ثم قال الله تعالى: وهو السميع، لجميع المسموعات بلا أذن ولا جارحة أخرى، فالله تعالى له سمع وبصر أزليان، يسمع كل ما يسمع بسمعه الأزلي، ولا يحدث في ذاته سمع ولا بصر. نحن حين نسمع ما نسمع يحدث فينا سمع، ونحن نسمع بالآلة، وحين نبصر ما نبصر نبصر بالآلة بهذه العين. الله تعالى يرى كل ما يرى ببصره الأزلي، يرى ذاته في الأزل، ويسمع كلامه في الأزل، ويرى المبصرات ببصره الأزلي، ويسمع كل ما يسمع بسمعه الأزلي بلا آلة بلا جارحة، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال العلماء: هذه الآية أعظم وأوضح وأصرح آية في تنزيه الله تعالى. البصير بجميع المرئيات بلا حدقة ولا آلة أخرى، لأن الآلة من صفات المخلوقين، وكأنه ذكرهما لئلا يتوهم أنه لا صفة له كما لا مثل له. والحمد لله رب العالمين على نعمة عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، أحينا ربنا عليها، وتوفنا عليها، واحشرنا عليها، وأكرمنا بالعافية وحسن الحال ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: مداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، حيث نفذ سلسلة عمليات عسكرية جنوبي لبنان، وذلك في وقت لم يتضح فيه موعد انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة المنتظر أن تستضيفها العاصمة الإيطالية روما في أيلول المقبل، ووسط تأكيد أمريكي لأهمية استمرار المباحثات. وفي آخر المستجدات الميدانية، استهدف طيران الحرب المعادي قرابة 6 صباحا على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوق، ملقيا عددا من الصواريخ الارتجاجية التي أحدثت تفجيرا كبيرا تردد صدى في أرجاء المنطقة وتعالت جراء سحب دخان الكثيف. وكان الطيران الحرب المعادي أغار ليلا على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفادون. حياتيا، وصلت أول طائرة تابعة للشركة المشغلة لمطار رينيم عوض الأليعات إلى مطار رفيق الحرير الدولي بيروت في إطار التحضيرات لإطلاق الرحلات من مطار الأليعات، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الإدارية والتقنية تحضيرا لانطلاق العمل في مطار الأليعات قبل نهاية السنة. دوليا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، خلال المفاوضات مع سلطنة عمان تم التوصل إلى بعض الاتفاقات بشأن حصة كل دولة في مياه المضيق وحصة إيران وسلطنة عمان في عائداته، مضيفا أن الولايات المتحدة تعرقل العمل لإتمام الاتفاق كما نقلت فرانس بريس. أجرى الرئيس أحمد الشرع اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بحث خلالها الجانبان في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. وأكد رئيس بوتين دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادة وسلامة أراضيه، رافضا الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادات سوريا. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أنه زار القوات الأوكرانية في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث تمكن الجيش مؤخرا من استعادة أراض من الروس. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي النية يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم أحباءنا المستمعين في حلقة جديدة من هذا البرنامج النافع. سنبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب التبيان، يعني سنتابع في هذا الكتاب كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي، التبيان في آداب حملة القرآن. وقد وصلنا إلى فصل في من نام عن ورده. أحيانا يكون للشخص المسلم، يكون له ورد من قراءة القرآن، يقرأه كل يوم، يقرأه كل ليلة، بيقرأ جزء كل يوم من القرآن، أو نصف جزء، أو حزب، أو ربع، أو نحو ذلك. فبعضهم قد ينسى، الإنسان قد ينشغل، قد يغفل عن ذلك. ماذا يفعل إذا نام عن ورده؟ قال النووي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل، عن الورد اللي معود يقرأه، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني تاني يوم قرأه، نسي يقوله بالليل فقاله بالنهار، كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الإمام مسلم. وهذا من رحمة الله تعالى وفضله وواسع كرمه. فإذا الحديث: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحافظ على ورد من القرآن الكريم إضافة للذكر والتحصينات. وعن سليمان بن يسار أنه قال: قال أبو أسيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، ما قلت الورد تاعي بالليل، قمت الصبح، فلما أصبحت استرجعت، يعني قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا معنى استرجعت. وكان وردي سورة البقرة، فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. مش معناتها أنه هو يعني وقع في معصية، الله أعلم بالتأويل، ولكن المعنى أنه فوت على نفسه خيرا عظيما لما ترك هذا الورد. ما شاء الله همته عالية، نسأل الله تعالى يقوي هممنا، بيقرأ كل ليلة سورة البقرة ما شاء الله. رواه ابن أبي داود. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه، فأري في منامه كأن قائلا يقول له: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتي ينام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. بيكون واحد فتى، بيكون شاب، عنده صحة، عنده قوة، بينام كل الليل للفجر، أين قيام الليل؟ أين التهجد؟ أين الورد من القرآن في الليل؟ نسأل الله تعالى أن يستر علينا وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. الباب السادس في آداب القراءة، وهو معظم الكتاب ومقصوده. هذا الكتاب هو مقصود الكتاب، وهو منتشر جدا. هذا بيذكر الفقهاء بكتبهم، بيذكروا بالتراجم، بيذكروا بالآداب، بالشمائل. قال النووي رحمه الله: وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده، كراهة الإطالة وخوفا على قارئه من الملالة. فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه. الإخلاص سر العمل، سر نجاح العمل، هو شرط لقبول العمل الصالح. الإخلاص يعني شرط للحسنات، حتى تثاب لابد أن تخلص في عملك لله عز وجل. قال: ومراعاة الأدب مع القرآن،
فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى. مناجاة الله كمان بتجي بمعنى تمجيد الله، بمعنى تمجيد الله والإقبال على الله بالدعاء والثناء. قال: ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، يقرأ القرآن كأنه يرى الله، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. يعني مثل ما ورد بالحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة عالية. قال شيخنا رحمه الله: أعلى درجة في الإيمان هو أن يكون العبد يخشى ربه كأنه يراه وإن لم يكن يراه، يخشاه خشية بالغة، لأننا لو كنا نراه في الدنيا لخشيناه خشية كاملة، وما كنا نتجرأ على معصيته. لو كنا نرى الله ما كنا تجرأنا على المعصية، ولكن بما أننا لا نراه في الدنيا نتجرأ على معصيته. نسأل الله المغفرة. فصل في الاستياك للقراءة، يعني بدك تقرأ القرآن تستعمل السواك، هذا يستحب. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره، يعني تحصل هذه السنة بعود الأراك وبغير عود الأراك، بهذا السواك اللي من الأراك أو من غيره، وكمان ما عنده سواك بنظف تمه بشيء آخر. قال: والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، هذا شجر، نوع من الشجر اسمه الأراك، فأحسن شيء يكون السواك من الأراك. ويجوز بسائر العيدان، أي عود من شجر تحصل السنة ويحصل الاستياك. وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة، قطعة قماش خشنة عندك فيك تنظف أسنانك فيها، والأشنان وغير ذلك. الأشنان كان نبات في الماضي بيستعملوه كيف نحن هلأ بنستعمل الصابون للتنظيف يعني. طيب إذا واحد ما عنده سواك مثلا بيقدر يستعمل أصبعه ينظف بأصبعه؟ قال: وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى. يعني المسألة مختلف فيها، أصحاب الشافعي قلن ثلاث أقوال، أشهرها أنه لا يحصل، لا تحصل السنة بأنك تعمل بأصبعك الخشنة، تعمل أنه عم تستاك. والثاني يحصل، عندهم قول أنه تحصل السنة. والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ما عندك سواك، عملت بأصبعك الخشنة تحصل السنة. ولا يحصل إن وجد، إذا معك سواك ما بتعمل بأصبعك، بتعمل بالسواك حتى تحصل لك هذه السنة. طيب كيف نستاك؟ قال: ويستاك عرضا، كم جيب معي السواك سبحان الله نسيته، ويستاك عرضا يعني بالعرض، بالجانب الأيمن، مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة. تنوي باستعمال السواك إنك عم تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. قال الماوردي من أصحاب الشافعي: ويستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، من برا ومن جوا، ويمر السواك على أطراف أسنانه وعلى كراسي أضراسه من الداخل وسقف حلقه إمرارا رفيقا، يعني لطيف. قالوا: وينبغي أن يستاك بعود متوسط، يعني منه يابس كتير ولا أنه كتير شديد الرطوبة، هيقول لا شديد اليبوسة، يعني لأنه إذا شديد اليبوسة قد يجرح لك اللثة، ولا شديد الرطوبة، شديد الرطوبة لا يقلع عادة، فإن اشتد يبسه شو بتعمل؟ لينه بالماء، بتلينه بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. طيب إذا واحد بتمه في نجاسة، في دم بتمه، هل بيقدر يقرأ القرآن؟ تعرض لهذه المسألة إمامنا النووي رحمه الله. قال: وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. يعني بتغسل تمك بتطهر فمك ثم تقرأ. قال: لو قرأت وفي دم بتمك في نجاسة مكروه. وهل يحرم؟ هل بيوصل للحرمة؟ هو قال مكروه أول شيء، ثم قال: وهل يحرم؟ قال الروياني من أصحاب الشافعي عن والده: يحتمل وجهين، والأصح لا يحرم. هون الإمام النووي عم يذكرنا أنه القول الأصح أنه مش حرام، كراهة، بس كراهة التنزيهية عند الشافعية
هي ما لا يعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يثاب تاركه إذا تركه امتثالا لأمر الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من كتاب التبيان ونبدأ بقراءة سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، والطور وكتاب مسطور. الراء مكسورة، لاحظتم عند الوصل رق

أسطور في رق منشور. رق الراء مفتوحة مفخمة، جبنا الإدغام بغنة، إدغام التنوين في الميم، رق منشور، ثم أتينا بإخفاء النون الساكنة عند الشين، منشور. والبيت المعمور كمان راء مفخمة، والسقف المرفوع كمان الراء هون مفخمة، المرفوع. والبحر المسجور، والبحر باء مرققة ما في تفخيم، حاء من الحلق كمان مرققة مستفلة ما في تفخيم، والراء مكسورة، والبحر مرققة الراء. والبحر المسجور، خلص السين من الجيم، السين المسجور، الجيم فيها شدة وفيها جهر، بينقطع الصوت عند النطق بها، المسجور. كمان منفخم الراء بالمسجور. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا. مدينا السماء أربع حركات، مد هذا مد متصل، مد واجب متصل. وتسير الجبال سيرا، سيرا حركتين بس، متماد سيرا، ثلاث حركات أربع حركات، لا بس حركتين. وتسير راء مضمومة مفخمة. فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون.

كنتم بها. اثنين غنة، أول غنة غنة الإخفاء، نون ساكنة عندها تاء بعدها تاء إخفاء، بعدين ميم ساكنة بعدها باء كمان إخفاء، شفوي فيه غنة بدون تشديد. كنتم به بها، كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا، فخم الراء، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هنا أظهرنا الميم الساكنة لأنه ما في بعدها باء، وما أضغمناها ما في بعدها ميم، أظهرناها بعدها تاء، غير الباء وغير الميم إذا جاءت بعد الميم الساكنة خلاص إظهر. كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هنيئا بما، بعد ما جبنا المد المتصل في هنيئا جبنا إقلاب، شو قلبنا؟ قلبنا التنوين اللي هو نون ساكنة عند الباء، تقلب النون الساكنة ميما عند الباء، هذا الأسهل بالنطق. هنيئا بما، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، بحور عين، أظهرنا التنوين عند العين لأنه عين، العين حرف حلقي. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، خلص نفسك وقفهم جاعد، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألتناهم، جيب الشدة بالتاء بعدين الهمس وراعي شدة بكاف وبتاء، ألتناهم مش ألتسناهم، تروح الشدة وبعدين تجيب صفرة، ما في صفرة.

كثير في همس. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كسب استفال ما في شيء مفخم هون. كسب رهين بما كسب رهين. التفخيم بالراء لأنها مفتوحة, بالراء لأنها مفتوحة, رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم, إدغام بدون غنة, غلمان لهم, ما في نون دخلت في اللام, لام مشددة, غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. مكنون شدة وهمس, الكاف هون مثل التاء بس المخرج بيختلف. كأنهم لؤلؤ مكنون.

الرحيم. ليش ما مدينا الهاء في ندعوه؟ لأنه قلنا الشرط المد برواية حفص عن عاصم بهاء الضمير أنه يكون قبل متحرك وبعدها متحرك. هون ندعوه إنه بعدها متحرك نعم ولكن قبلها ساكن، الواو ساكنة قبلها، فقلنا ندعوه إنه. لو كنا عم نقرأ برواية ابن كثير كنا قلنا ندعوه إنه. إنا كنا من قبل ندعوه إنه، هون مديناها قبل متحرك وبعد متحرك، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. انتبه هون ما تفخم الباء، نتربص، مش لأنه اجت بين الراء المفخمة وبين الصاد المستعلية تقوم تقول لي نتربص، ما في باء في باء، نتربص به. كمان مدينا الهاء، هاء الصلة الصغرى. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا إن قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. عم نفخم الإخفاء لأن الطاء من حروف التفخيم، ولاحظتوا كيف عم نجيب الضمة كاملة. أم تأمرهم أحلامهم، ما عم نقول أم تأمرهم أحلامهم، أم تأمرهم

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون بالصاد هون ولا بالسين؟ هن لما يحطوا سين يعني دلالة على النطق بالسين بدل الصاد، بس لما يحطوها تحت الحرف فبيكون النطق بالصاد أشهر. أما إذا في تنبيه هون، إذا نحن عم نقرأ بتوسط المنفصل، عم نمد المنفصل أربع حركات، فهيك مزبوط قرأناها بالصاد. أما إذا كنا نقرأ بقصر المنفصل من طريق معين، هذا اللي تعلمناه نحن، إذا قصرنا المنفصل بدنا نقرأها بالسين، هيدا الموضع بدنا نقرأه بالسين. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم

يوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بين الحاء هنا من الهاء حتى ما يصير إدغام لأنه هذا حرف حلقي لا يدغم عادة. فسبحه حتى ما تطلع معك فسبحه أو فسبحه تطلع حاء بس. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كان بقي لنا أواخر سورة الطلاق، نتذكر معا ماذا قال أهل التفسير في تفسير خاتمة سورة الطلاق. وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، تكلمنا فيها هيدي. لينفق ذو سعة من سعته، يعني الزوج لينفق على زوجته وعلى المطلقة الرجعية وينفق على الحامل وعلى ولده، لينفق الموسر والمقتدر على قدر وسعه حتى يوسع عليها إذا كان موسعا عليه، وإن كان ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك، لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني مما أعطاه الله على قدره. فهون يشوفوا بنعرف أن هذه المادة القاف والدال والراء مش دايما بتجي بمعنى القدرة، بتجي بمعنى التضييق. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق. سيدنا يونس عليه السلام ماذا قال فيه ربنا؟ فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، لأن الأنبياء كما تعلمون أيها الأحبة معصومون من الكفر والشرك واعتقاد ما لا يليق في حق الله، ما بيعتقدوا شيء لا يليق في حق الله، ما بيعتقدوا أن الله عاجز. فهنا فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه. لا يكلف الله نفسا يعني في النفقة إلا ما آتاها من المال، فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني في النفقة. سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد ضيق وشدة غنى وسعة، وهذا وعد لذي العسر باليسر، بعد العسر بيجي اليسر. وصدق الله وعده في من كانوا موجودين عند نزول الآية، ففتح عليهم جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم ثم فارس والروم حتى صاروا من أغنى الناس. كان أغلب الصحابة فقراء بعدين صاروا من أغنى الناس بعد الفتوحات. ثم إنه تعالى لما ذكر في هذه السورة حدودا ونهى عن تعديها، ذكر ربنا عز وجل بعض من تعدى الحدود من الأمم الماضية، وذكر ما حل بهم تأكيدا لإيجاب المحافظة على ما ذكر من الأحكام والحدود وتخويفا من التقصير في رعايتها. فقال عز من قائل وكأي من قرية، يعني وكم من أهل قرية عتت عن أمر ربها ورسله، يعني بغت وعصت وخالفت أمر الله تعالى وأمر رسله، شو صار؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، عذابا عظيما عذابا مخوفا. الحساب بالآخرة، والعذاب اللي هون المقصود بالآخرة ولا بالدنيا؟ بعض العلماء قالوا في الآية تقديم وتأخير، مجازها فعذبناها في الدنيا بالجوع وبالقحط وبالسيف وبسائر أنواع البلاء، وحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا، مع أنه الترتيب بالآية شو إجا؟ الحساب أول شيء بعدين العذاب، بس هوني شو فسر؟ قال لك العذاب بالدنيا والحساب في الآخرة. وبعضهم قال المراد حساب الآخرة وعذاب الآخرة،
وما يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسران. طب ليش اجى على لفظ الماضي؟ فحاسبناها وعذبناها. قال وجيء به على لفظ الماضي للتحقيق وتأكيد حصوله، لأن المنتظر من وعد الله ووعيده سبحانه آت لا محالة، وما هو كائن فكأن قد كان. فذاقت وبال أمرها سوء عاقبة عتوها، وكان عاقبة أمرها خسرا، خسارا وهلاكا في الدنيا والآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا، تكرير للوعيد توكيدا وبيانا لكونه مترقبا. هذا العذاب حاصل للكفار بالآخرة، ما حدا بيدفعه، ما حدا بأجله. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني يا ذوي العقول. ثم نعتهم الله تعالى فقال الذين آمنوا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، أنزل القرآن رسولا يتلو عليكم آيات الله، رسولا يعني وأرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يعني موضحات لكم الحق من الباطل. القرآن بيهدينا، القرآن بيبين لنا الصح من الغلط والحق من الباطل. وإذا قرأت بقراءة النصب مبينات، يعني بينها الله، يعني واضحات. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر لنور الإيمان.

أبدا قد أحسن الله له رزقا. قد أحسن الله له رزقا فيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزق الله المؤمنين من النعيم في الجنة. هوني ومن يؤمن مفرد، بعدين اشت آخر الآية خالدين، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال ليش هيك أولا مفرد وآخرها جمع؟ قال حملا على لفظ من ومعناه. لفظ من مفرد هي ومن يؤمن أول الآية، بس معناتها جمع، لفظ مفرد ومعناتها جمع، بتجيب معنى الجمع. رزقه في الجنة رزقا واسعا طيبا هنيئا مأمونا من التغير والانقطاع، تغير هون بمعنى الفساد يعني. ثم يقول ربنا مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثا لنا على تعظيم شرعه ودينه القويم، فقال عز من قائل الله الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، كقوله تعالى إخبارا عن نوح لما قال للكفار قومه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وقال تعالى في سورة الإسراء تسبح له السماوات السبع ومن والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذن أكثر من آية بيّنت أن السماوات سبعة، فنحن بناخد بقول الكفار ولا بناخد بكلام الله عز وجل؟ بناخد بكلام الله، السماوات عددها سبعة، أكيد في سبع سماوات. ومن الأرض مثلهن، كمان في سبع أراضين، في ست غير الأرض اللي نحن عليها، مثلهن بالنصب عطفا على سبعة، الله الذي خلق سبع سماوات. قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأراضين سبع إلا هذه الآية. السماوات في أكثر من آية أنه سبعة، بس الأرض قال بس هيدي الآية بتدل أنه الأراضين سبعة. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء كذلك، هذه الأشياء وردت بالأحاديث. والأراضون مثل السماوات، في صحيح البخاري من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، الحديث اللي بنعرفه. من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، من هذا من العذاب الشديد، نسأل الله السلامة. فإذا هذا الحديث بدل إنه الأراضين قديش عددها سبعة مثل السماوات. يتنزل الأمر بينهن، يجري أمر الله وحكمه بينهن وملكه ينفذ فيهن. وقال بعضهم يتنزل الأمر بينهن أي الوحي إلى خلقه من السماء العليا، وقيل هو ما يدبر فيهن من عجائب تدبيره، ينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار وبالصيف وبالشتاء، ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاته وينقله من حال إلى حال، فيحكم بحياة بعض وموت بعض وسلامة هذا وهلاك هذا. يتنزل الأمر بينهن من السماوات السبع إلى الأراضين السبع لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أني خلقت هذه الخليقة وأخبرتكم بها ليستدل بها على قدرتي وسلطاني، فتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني أحاط علمه بكل شيء. فعلما تمييز محول أو منقول عن الفاعل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وانفعنا ببركات القرآن الكريم وببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والدي بفرع مارليس تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: إنها إذاعة نداء المعرفة.
7: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
8: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته حيث نفذ سلسلة عمليات عسكرية جنوبي لبنان، وذلك في وقت لم يتضح فيه موعد انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة المنتظر أن تستضيفها العاصمة الإيطالية روما في أيلول المقبل، وسط تأكيد أمريكي لأهمية استمرار المباحثات. وفي آخر المستجدات، استهدف الطيران الحرب المعادي قرابة 6 صباحا على دفعتين هرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوقة، ملقيا عددا من الصواريخ الارتداجية التي أحدثت تفجيرا كبيرا تردد صدى في أرجاء المنطقة وتعالت جراءه سحب الدخان الكثيف. وكان الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على المنطقة الواقعة بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون. في إطار المفاوضات، تنتظر الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي قرار واشنطن التي تتريث في تحديد الموعد لإفساح المجال أمام تهيئة الأجواء ليكون الاجتماع المقرر عقده للمرة الثالثة في روما مثمرا بإحداث تقدم للتأسيس عليه لإخراجها من المراوحة تسهيلا لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار. وقالت مصادر رسمية لبنانية إن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات المرتقبة في روما لم يحدد بعد، وهناك حراك أمريكي يحصل من أجل التوصل إلى اتفاق، حيث تصر واشنطن على أهمية استكمال المباحثات، مشيرة إلى أن لبنان متمسك بدوره بخيار التفاوض، لكن في الوقت نفسه يريد من الحكومة الإسرائيلية تنفيذ التزاماتها ووقف اعتداءاتها بشكل كامل على الأراضي اللبنانية. في هذه الأثناء، يتركز الاهتمام على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي غدا المخصصة لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة في جنوب لبنان ومستقبل الدور الأممي، وذلك في ظل اقتراب الموعد المحدد لإنهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل بنهاية عام 2026 تمهيدا لانسحابها التدريجي. في المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام زواره: اتخذنا قرار المفاوضات لتفادي المآسي التي سببتها الحرب، صحيح أنها ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات، ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب. نحن نلتقي على الأهداف نفسها، تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار، وهذا لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبين، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض. هذا وبرز أمس تصريح السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بعد لقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، وقال عيسى أن المفاوضات لم تتوقف وهي تقنية في روما، وعندما تكون تقنية فهي لا تحتاج إلى موعد معين، فعندما نريد حل مسألة معينة نجري التفاوض، أما المسائل السيادية فيحدد موعد مسبق لها لا يكون متوافقا مع مواعيد الوفود. وردا على سؤال عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والمخاوف من توسع العمليات العسكرية، أجاب عيسى: الاعتداءات تحصل خارج المنطقة التجريبية ولم نتوصل إلى وقفها بعد. في إطار زياراته الخارجية، اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إيطاليا وتلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية أنطونيو تاياني، وأكد دعم إيطاليا لجهود الجيش، وزار قيادة القوات المسلحة الإيطالية وبحث مع نظيره الإيطالي في دور اليونيفيل، وتم أيضا البحث في رؤية إيطاليا ودورها في مرحلة ما بعد اليونيفيل. في سياق آخر، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة على حسابها على منصة أكس 27 آب عيد الأمن العام 81، كل عام وأنتم بخير. وفي السياق، وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قبل قليل إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام للمشاركة في الاحتفال بالعيد 81 للأمن العام. في الإطار المالي، وقع وزير المال ياسين جابر على مشروع تأمين اعتمادات الداخلي لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100% مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة، وبلغت قيمة الاعتماد 425 مليار ليرة لبنانية. معيشيا، أكد وزير الإعلام بول مرقس أن العلاقات اللبنانية الإماراتية دخلت مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، مشيرا إلى أن الزخم الحالي يمثل فرصة للانتقال من المساعدات والتبادل التجاري إلى الاستثمارات المباشرة وإعادة الأعمار والنهوض. وقال تعليقا على زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان إنه جاء نتيجة للجهود الرئاسية والحكومية وللقضاء والإعلام دور في تحفيز الاستثمار. في السياق، يوقع وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط ووزير التجارة الخارجية الإماراتي ظهر اليوم مذكرة تفاهم بين الوزارتين في مبنى وزارة الاقتصاد. في ملف النزوح السوري، تنظم المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا صباح اليوم المرحلة 17 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية. حياتيا، وصلت أول طائرة تابعة للشركة المشغلة لمطار روني معوض للأليعات إلى مطار رفيق الحرير الدولي بيروت في إطار التحضيرات لإطلاق الرحلات من مطار القليعات، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الإدارية والتقنية تحضيرا لانطلاق العمل في مطار القليعات قبل نهاية السنة. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، خلال المفاوضات مع سلطنة عمان تم التوصل إلى بعض الاتفاقات بشأن حصة كل دولة في مياه المضيق وحصة إيران وسلطنة عمان في عائداته، مضيفا أن الولايات المتحدة تعرقل العمل لإتمام الاتفاق، كما نقلت فرانس بريس. في غضون ذلك، يزور رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طهران اليوم في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال إقرار عقوبات على شركائها التجاريين بحسب وكالة رويترز. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مجلس الأمن إلى رفض استخدام واشنطن تدابير قصرية وعقوبات لإجبار الدول على تغيير مصالحها الاقتصادية. في ملف النووي الإيراني، أعلن وزير الطاقة الأمريكي بأننا نرغب بإنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات وعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت وزير الطاقة الأمريكي في تصريح له إلى أن هدفنا ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وذلك من خلال المفاوضات والتفتيش أو استخدام القوة. وبشأن مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من صباح اليوم بأن ناقلة أصيبت بمقذوف لم تحدد طبيعته بعد في مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا بحسب رويترز. أضافت الهيئة في مذكرة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية. أجرى الرئيس أحمد الشرع اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بحث خلال الجانبان في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. وأكد رئيس بوتين دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، رافضا الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادات سوريا. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه زار القوات الأوكرانية في منطقة قريبة من تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية، حيث تمكن الجيش مؤخرا من استعادة أراض من الروس. ضرب زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر مناطق في كولومبيا من دون أن يتسبب بأضرار أو إصابات، إلا أنه أثار مخاوف السكان بعد أسبوعين فقط على وقوع زلزال عنيف. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد معها الشعور بالحر، بينما تبقى الحرارة دون تعديل فوق الجبال وفي الداخل. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 31، أما في الداخل من 20 إلى 36 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 90%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات.

0: offset, digital printing, plotting, cutting, graphic design, catalog, business card, flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: ألو وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسالتك لحمه خبز دجاج خضره فواكه.
3: لحظه، ما معي محل كل هول.
2: ما تعتلهم، بس انقلهم من سالتك لسله الخير.
4: سله الخير منكم للمحتاجين.
5: يوم ميلاد الحبيبي،
6: فرحا بالمولد الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في برج أبي حيدر قرب ملحمة طيبة، وذلك يوم الخميس في 27 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم.

0: على أثره صلى الله عليه وسلم برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم رحلة مشوقة نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله الذي جعل البركة في آثار نبيه الأكرم سيدنا محمد الفخم المفخم، والصلاة والسلام على هذا الرسول البشير النذير من قدره عال كبير، وعلى آله وصحبه الغر الميامين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإننا نتتبع في كل حلقة شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لنقف عند شكله ومادته، بل لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى ما زلنا نحتاج إليه اليوم. وفي الحلقة الماضية كان أثرنا حلقتين من الحديد دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكشفتا لنا شيئا مما تحمله في سبيل الرسالة، وما تحمله أصحابه في سبيل محبته. أما أثرنا الأخير فهو ثلاثة أثواب بيض كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زينة فيها ولا علامة تدل على منصب ولا شيء يميزها عن أثواب يكفن فيها غيره من المسلمين. كانت من ثياب سحول، وهي بلدة في اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، ثلاثة أثواب فقط لف فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. عاش رسول

الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة، مكث في مكة المكرمة يدعو الناس إلى الله، ثم هاجر إلى المدينة المنورة وبنى المسجد وعلم أصحابه واستقبل الوفود وخاطب الملوك وقاد الأمة حتى أتم الله به الرسالة. ثم جاء اليوم الذي يموت فيه كما هو حال البشر. قال الله تعالى مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم.

كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وحبيبا إلى أصحابه، لكنه عبد من عباد الله جرت عليه سنة الموت كما تجري على كل إنسان. اشتد عليه المرض فأذنت له زوجاته أن يكون حيث شاء، فبقي في بيت السيدة الطاهرة عائشة حتى توفاه الله. توفي يوم الاثنين في البيت الذي عاش فيه حياة بسيطة، لا في قصر بل في مكان شهد ببساطته على عظمة هذا القائد. غسله أهله وكفنوه في تلك الأثواب الثلاثة.

دخل المسلمون يصلون عليه جماعات، يدخلون يكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، كل يريد الصلاة على من علمه الصلاة. ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي مات فيه، في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، أزيح فراشه وحفر قبره في مكانه، كان يمكن أن يكون كفنه فاخرا، فقد عرفه الملوك وخضعت له الجزيرة وتبعه آلاف الناس. لكن الإنسان عند الموت لا يحمل معه الألقاب ولا الممتلكات، ثلاثة أثواب فقط ثم قبر، هذه نهاية الجسد مهما عظم صاحبه في أعين الناس.

لكن السؤال ما خلف هذا الإنسان بعد رحيل الجسد؟ الناس لا يتساوون فيما يتركونه خلفهم. قد يموت إنسان فتنتهي آثاره بغياب جسده، وقد يموت ويبقى علم علمه أو خير فعله أو إنسان رباه على الخير أو كلمة هدى بها قلبا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحل عن الدنيا، لكن القرآن الكريم الذي بلغه بقي مستمرا منورا ومنورا، والصلاة التي علمها بقيت، والأخلاق التي عاشها بقيت، والأمة التي هداها بقيت، وسيرته ما زالت تغير حياة من يسمعها نحو الخير بعد قرون من وفاته. في الحلقة الأولى من برنامجنا هذا تتبعنا خاتمه صلى الله عليه وسلم، الخاتم الذي حمل اسمه ورسالته إلى الممالك، ثم تكلمنا على بيته وعلى الإبرة التي كان يخيط بها ثوبه، وتحدثنا بشوق عن ردائه حين أفسح به مكانا لمن لم يجد مكانا، وسردنا بحب وشغف حنين الجذع حين افتقد قرب ولمسة النبي صلى الله عليه وسلم وصوته، وتكلمنا على الحجر الذي أخفى به ما كان يتحمله من الجوع، ثم انتقلنا إلى بيان حلقتي معركة أحد وأثرهما في وجهه الشريف، حتى وصلنا إلى هذه الأثواب الثلاثة، معان حملتها هذه الأشياء، تعلمنا منها الكثير. لم تكن قيمة الخاتم في فضته، ولا قيمة الإبرة في دقتها، ولا قيمة الرداء في قماشه، ولا قيمة الجذع في خشبه، ولا قيمة الحجر في صلابته، بل من خاتمه عليه الصلاة والسلام تعلمنا أن كلمة الحق قد تصل إلى أبعد مما نتوقع، ومن إبرته تعلمنا أن العظمة لا تمنع الإنسان من خدمة نفسه، ومن ردائه تعلمنا أن إكرام الغير قد يكون بفعل خفيف يشعر الغير بأهميته في قلوبنا. من حنين الجذع تعلمنا أن الحضور الطيب يترك في المكان أثرا لا ينسى. من الحجر الذي ربطه على بطنه تعلمنا أن القائد لا يعيش بعيدا عن ألم الناس. ومن الجراح التي أصابته تعلمنا أن نصرة الحق تحتاج إلى صبر وتضحية. ثم جاءت الأثواب الثلاثة لتقول لنا إن الأجساد تغيب لكن الأثر في القلوب يبقى، لكن معرفة الأثر وحدها لا تكفي، فالذي يعرف الطريق ولا يسير فيه لا يصل، والذي يسمع عن تواضعه ولا يتواضع لم يستفد من الإبرة معناها. كل إنسان سيصل يوما إلى أثوابه الأخيرة، والسؤال الذي قد تتركه لنا هذه الأثواب: ما الأثر الذي ستتركه حين تترك كل ما تملك؟ اختر أثرا تحب لنفسك أن تتركه. علم ولدا مميزا كيف يصلي، أصلح عادة قبيحة داخل بيتك، اعتذر ممن أخطأت في حقه، كن رحمة لشخص يحتاج إليك، اترك كلمة طيبة.

0: كانت هذه الحلقة 67 من برنامج على أثره صلى الله عليه وسلم. تتبعنا أشياء اتصلت بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفكرنا في قيمتها والمعاني التي قادتنا إليها. ذهبت وبقي الطريق، ورحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي هديه، فمن عرف أثره وسار على أثره وجد في سيرته ما يصلح به نفسه وبيته وعلاقته بالناس. فكن دائما على أثره صلى الله عليه وسلم.
1: على أثره صلى الله عليه وسلم برنامج مميز، وفي كل حلقة نتتبع شيئا اتصل بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنصل من خلاله إلى خلق أو موقف أو معنى نحتاج إليه. على أثره صلى الله عليه وسلم رحلة مشوقة، نستظل وإياكم من خلالها في ظلال مواقف مهمة في السيرة النبوية العطرة مع الشيخ محمد الدنا. على أثره صلى الله عليه وسلم.

من جملك الله تعالى بالحسن والكمال والهيبة والبهاء وكمال الصورة، فكنت كما قال في وصفك خادمك الطيب أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. سلاما يا رسول الله، لأن أعطي سيدنا يوسف عليه السلام شطر الحسن فكان مبهرا للأبصار، فقد أعطيت الحسن كله. ففي الحديث الشريف: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
6: إنها إذاعة نداء المعرفة.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. أمن الدولة 27A بعيد الأمن العام، كل عام وأنتم بخير. وصول الرئيس عون إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت للمشاركة في الاحتفال بعيدها. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، غارتان معاديتان صباحا على حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطي الفوق. القصف المدفعي المعادي استهدف أطراف ميفادون وزوطر الشرقية. وزير الخارجية الإيطالية، الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي ستكون في روما الشهر المقبل. وزير الإعلام بول مرقز، العلاقات اللبنانية الإماراتية دخلت مرحلة جديدة من التعاون والشراكة. الرئيس الإيراني يقول: لم نكن البادئين بالحرب، لكننا وقفنا بقوة أمام المعتدين علينا ودفعنا عن أنفسنا. الخارجية الباكستانية، نتابع مع دول صديقة وبإخلاص جهود الوساطة بين إيران وأمريكا. رئيس وزراء قطر يزور طهران اليوم لمواصلة جهود الوساطة. وزير الطاقة الأمريكي، نرغب بإنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات وعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هيئة بحرية، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. انفجارات تهز كييف مع إطلاق روسيا صواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية ومناطق أخرى. أخيرا، الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ شمالا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آني شعري ما يوفي فضلك علي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده. فالله تعالى افترض على عباده، على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى، افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان: نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله. فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا، إلى الكرسي، إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى، بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن، الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبة، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال: يا رب كم لك في الألوهية؟ وكانت هذه الورقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال يا رب كم لك في الألوهية، فقال الله تأدب يا موسى لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى. وهو لا يشعر، فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله ثم وقع في يده هذه الوريقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية، أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فصدق ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين، كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام. مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل، يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك وتعالى أزلي، وصفاته وجوده وألوهيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره أزلي، أي ليس شيئا يحدث عليه يطرأ عليه. نحن وجودنا حادث، لم نكن ثم كنا، وكذلك علمنا حادث، نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا، والمولود الذي هو قريب العهد بالولادة لا يعرف الذهب من الجمر، لا يميز. نحن علمنا حادث وكذلك قدرتنا حادثة، أول ما نخرج من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة، علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا، الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، كل صفاته أزلية أبدية، لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق، يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته، فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة، فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة، دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها. ويشقى من شقي، السعيد يسعد بطاعة الله، يطيع ربه، يؤمن به وبرسوله، ويطيع ربه فيما فرض، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذه السعادة الكاملة. أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها، يموت مؤمنا لكنه غافل، لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها، ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها، هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة، ليست سعادته كاملة. إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية، ويجتنب محارم الله أي ما حرم الله. هذا هو السعيد الكامل. الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه، بل ليظهر قدرته للعباد، فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤديا لما افترض الله عليه، مجتنبا لما حرم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتوفنا على كامل الإيمان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
3: Yes Travel and Tourism
4: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel
5: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر
3: Yes Travel
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
3: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71 240 074
3: Yes Travel and Tourism

على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

محياك يا خير البرية قد بدأ يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم، ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة ليوم به يجفو الحميم حميمه.

ألا إن أزكى الرسل غيبا ومشهدا، وأثبتهم فخرا ومجدا وسؤددا، وأنقاهم قلبا وأهداهم هدى، محمد المختار أعلى الورى يداً.

محمد المختار أعلى الورى ندا، وأكرم مبعوث أتاه كتاب. إليك رسول الله أنهي مدائحي، وإن رجائي راحة وثواب. فأنت أجل العالمين مكانة، وأكرم مدفون حواه تراب.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا أطراف بلدتي ميفدون وزطر الشرقية، وتنفذ قوات العدو عملية تمشيط واسعة باتجاه أطراف بلدة حريص لشهد بلدة حداثة، مستهدفة المنازل وقاتنيها. وكان الطيران الحربي المعادي واصل غاراته فجرا على بلدة المنصور في قضاء صور، واستهدف عددا من المباني في البلدة، وسمع صوت الانفجارات في صور والقرى المحيطة، ما تسبب بتكسير زجاج عدد من النوافذ في قرى المحيط جراء الصواريخ الارتجاجية التي استخدمها العدو. شارك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في احتفال عيد الأمن العام 81، وقال إن عناصر الأمن العام يشكلون قدوة لمؤسسات الدولة، مشددا على أن العمل الناجح يظهر دائما في الظروف الصعبة. وأضاف يقول: نحن بتصرف المواطن وكرامة الإنسان أن تصل خدماته من أي طبقة كان، وأنتم تفعلون ذلك، فخلال وقت قصير حققتم هذه الإنجازات. عهدنا أن نكون على قدر المسؤولية وتعزيز الأمن والاستقرار والعمل على التطور والتحول الرقمي لناحية الخدمات التي يقدمها الأمن العام. ولمناسبة عيد الأمن العام 81 أيضا، توجه النائب الدكتور عدنان طرابلسي بالتهنئة إلى مدير الأمن العام لواء حسن شقير وإلى جميع الضباط والرتباء والأفراد، تقديرا مني لجهودهم وتضحياتهم في سبيل حفظ أمن الوطن والمواطن وحماية الاستقرار ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان. وختم بالقول: كل عام والأمن العام بخير، وإلى المزيد من العطاءات والتقدم. أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شنانعير. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تتابع بالتعاون مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وأضافت أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير زار طهران في إطار جهود الوساطة ولتجديد المساعي لإعادة فتح مضيق هرمز. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، شنت القوات الروسية ضربات دقيقة على مجمعات عسكرية وموانئ ومراكز لوجستية في عدة مدن أوكرانية بحسب روسيا اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أفيد عن ارتفاع عدد المفقودين جراء فيضانات الهيمالايا في النيبال والصين إلى أكثر من 1300 شخص. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

شرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اكفنا هم الدارين، اللهم اكفنا هم الدارين، اللهم اكفنا هم الدارين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم اشفنا وعافنا وارحم موتانا المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الحمد لله الذي ارتضى لعباده دين الإسلام وأكرم المؤمنين بخير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد، فإن من السنة الحسنة التي وقف فيها رسول الله بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. الملك المظفر عمل المولد لم يسبقه بذلك أحد قبله، وكان هذا الملك ملكا عادلا تقيا حسن السيرة، فوافقه العلماء على عمله هذا، فصار المسلمون الأمراء والملوك والعامة يهتمون بذلك اهتماما شديدا، ولا سيما أهل مكة أهل المدينة وأهل مصر، وما طعن فيه أحد من أهل الاعتبار بالعلم والتقوى، قد أقره حفاظ الحديث منهم الحافظ ابن الدحية، قد ألف رسالة في عمل المولد سماه التنوير في مولد البشير النذير: يا أيها المسلمون اغتنموا بركة هذا المولد واهتموا به فإنه خير عظيم.

وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة مثمرة ثم راح وتركها.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: وإن من عباد الله عباد يصب الله عليه من بلاء صبا فيرتقون في الدرجات عند الله حتى يبلغوا عند الله رتبة عالية لم يبلغوها بكثرة صلاة ولا بكثرة ذكر ولا بكثرة صيام، إنما بلغوها بكثرة البلاء مع الصبر. يعني رزقهم الله تعالى الصبر على شدة البلاء الذي أصابه. بتلاقيه مثل الإنسان يلي نازل عليه البلاء، مثل الشلال اللي عم ينزل، مثل الشلال في نزونه، وهو صابر، وهو صابر. هذا من علامات الخير، هذا من علامات الخير.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
6: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، حيث نفذ سلسلة عمليات عسكرية جنوبي لبنان، وذلك في وقت لم يتضح فيه موعد انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة المنتظر أن تستضيفها العاصمة الإيطالية روما في أيلول المقبل، وسط تأكيد أمريكي لأهمية استمرار المباحثات. وفي آخر المستجدات، تلقي قوات العدو مواد متفجرة وحارقة على أطراف بلدة المنصوري، كما تنفذ عملية تمشيط واسعة باتجاه أطراف بلدة حريص لجهة بلدة حداثة، مستهدفة المنازل وقاطنيها. كما توغلت قوات معادية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل منطقة الدبش، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل في المنطقة، إضافة إلى أقدامها على حرق منازل وجرف خيم زراعية موجودة في المكان. وتزامن التوغل مع وصول شاحنة محملة بالمواد المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عملية تفجير في المنطقة. في إطار المفاوضات، تنتظر الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي قرار واشنطن، التي تتريث في تحديد الموعد لإفساح المجال أمام تهيئة الأجواء ليكون الاجتماع المقرر عقده للمرة الثالثة في روما مثمرا بإحداث تقدم للتأسيس عليه لإخراجها من المراوحة، تسهيلا لاستكمال تطبيق اتفاق الإطار. وقالت مصادر رسمية لبنانية إن لبنان متمسك بدوره بخيار التفاوض، لكن في الوقت نفسه يريد من الحكومة الإسرائيلية تنفيذ التزاماتها ووقف اعتداءاتها بشكل كامل على الأراضي اللبنانية. في هذه الأثناء، يتركز الاهتمام على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي غدا، المخصصة لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة في جنوب لبنان ومستقبل الدور الأممي، وذلك في ظل اقتراب الموعد المحدد لإنهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل بنهاية عام 2026 تمهيدا لانسحابها التدريجي. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الإعلام بول مرقس، وجرى عرض لآخر المستجدات. وقال مرقس بعد اللقاء: أبلغني الرئيس عون أنه وقع قانون الإعلام الجديد، وبحثنا في التعديلات التي يمكن إدخالها للوصول إلى الصيغة المثلى. في سياق آخر، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة على حسابها على منصة أكس: 27 من آب عيد الأمن العام 81، كل عام وأنتم بخير. وفي السياق، شارك رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في احتفال عيد الأمن العام 81، وقال أن عناصر الأمن العام يشكلون قدوة لمؤسسات الدولة، مشددا على أن العمل الناجح يظهر دائما في الظروف الصعبة. وأضاف يقول: نحن بتصرف المواطن وكرامة الإنسان أن تصل خدماتهم من أي طبقة كان، وأنتم تفعلون ذلك. فخلال وقت قصير حققتم هذه الإنجازات. عهدنا أن نكون على قدر المسؤولية وتعزيز الأمن والاستقرار والعمل على التطور والتحول الرقمي لناحية الخدمات التي يقدمها الأمن العام. من جهته، قال المدير العام للأمن العام لواء حسن شقير بمناسبة عيد الأمن العام 81 للرئيس عون: إن الأمن العام من ركائز الدولة الأساسية، وقد أثبتت التجارب أن الأمن العام الحقيقي ليس فقط بالقوة، إنما يرتكز على الانضباط والاحترام والتعاون مع مؤسسات الدولة، وأن لبنان يواجه تحديات استثنائية ولا يمكن لأي مؤسسة مواجهة هذه التحديات منفردة. لذلك نحن في الأمن العام نؤمن أن قوة الدولة في مؤسساتها. بدوره، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: نأمل أن تشكل مديرية الأمن العام نموذجا في نجاح مؤسسات الدولة. وشدد على أن وجود الرئيس عون معنا اليوم يعطينا المزيد من الدعم، وعهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار. كلام الحجار جاء خلال كلمة في مديرية الأمن العام بمناسبة عيد الأمن العام في حضور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام لواء حسن شقير. ولمناسبة عيد الأمن العام 81 أيضا، توجه النائب الدكتور عدنان طرابلسي بالتهنئة إلى مدير الأمن العام لواء حسن شقير وإلى جميع الضباط والرتباء والأفراد، تقديرا منه لجهودهم وتضحياتهم في سبيل حفظ أمن الوطن والمواطن وحماية الاستقرار ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان. وختم بالقول: كل عام والأمن العام بخير، وإلى المزيد من العطاءات والتقدم.
التقى السفير الأمريكي ميشيل عيسى شيخ عقل الطائفة الدرزية سامي أبي المنى، وقال عيسى بعد اللقاء: جميع اللبنانيين متفقون على أن يسلم حزب الله سلاحه، فالرسالة الوحيدة أن يسلم سلاحه وأن تكون الدولة وحدها، وأعتقد أن هناك تواصلا بين الرئيس عون والحزب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. في الإطار الاقتصادي، رحب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان بانعقاد الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي في بيروت وبالوفد الإماراتي الاقتصادي الرفيع الذي ضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات الاقتصادية وممثلي القطاعات المصرفية والصناعية والتجارية. وقال إن الحضور الإماراتي الوازن في لبنان ليس مجرد ملتقى اقتصادي، بل رسالة ثقة وأمل بلبنان. معيشيا، وقع الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي في مكتب الهيئة رسالة تفاهم مع مديرة شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس بشأن هبة تبلغ كميتها نحو 2000 طن من دقيق القمح، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر حاجة. حياتيا، أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى المشتركين المستفيدين في الهلالية انخفاض التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة على الدفاش بدءا من صباح الغد ولغاية 3 أيام، وتمنت على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه إلى الحد الأقصى إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: ورحب بكم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تتابع بالتعاون مع دول صديقة جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأضافت أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير زار طهران في إطار جهود الوساطة ولتجديد المساعي لإعادة فتح مضيق هرمز. بدوره أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية أن الحصار البحري الذي تقره الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الحاجات بحسب وكالة فرانس بريس. يزور رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني طهران اليوم في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال إقرار عقوبات على شركائها التجاريين بحسب وكالة رويترز. وبشأن مضيق هرمز، أظهرت بيانات اليوم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تحسنا طفيفا رغم استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتركز الاهتمام على المحادثات الإيرانية العمانية بشأن الممر المائي بحسب وكالة رويترز. ننتقل إلى العراق، حيث قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في تصريح إننا سنشهد وصول منظومة دفاع جوي قريبا إلى البلاد، ولفت إلى أن مهمة التحالف الدولي ستنتهي في الموعد المحدد في 30 أيلول المقبل، مؤكدا أن الحكومة العراقية تحرص على تنظيم ملف السلاح. في ملف الأزمة الأوكرانية، روسيا دوت عدة انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم بالتزامن مع تفعيل تحذيرات من غارات جوية في معظم أنحاء أوكرانيا باستثناء المناطق الغربية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن رئيس الأركان زار قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني بحسب وكالة فرانس بريس. من جهة أخرى، أعلن السفير الإيراني في موسكو أن الرئيس مسعود بوزشكيان سيلتقي الأسبوع المقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون بحسب وكالة فرانس بريس. نصل إلى السودان، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إسقاط طائرة مسيرة معادية شمال منطقة سركم في ولاية النيل الأزرق، حيث كانت الطائرة المسيرة قادمة عبر الحدود من أثيوبيا باتجاه شمال السودان لضربها. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال، وفي الداخل يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة فوق المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 29، أما في الداخل من 19 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
4: 01-74-93-350-417.
6: الو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فوق.
7: ما معي محلك الهول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. وقع وزير المال ياسين جابر على مشروع تأمين اعتمادات الداخلي لتغطية المنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين بنسبة 100%، مما تقدمه تعاونية موظفي الدولة، وبلغت قيمة الاعتماد 425 مليار ليرة لبنانية. أكد وزير الإعلام بول مرقص أن العلاقات اللبنانية الإماراتية دخلت مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، مشيرا إلى أن الزخم الحالي يمثل فرصة للانتقال من المساعدات والتبادل التجاري إلى الاستثمارات المباشرة وإعادة الإعمار والنهوض. وقال تعليقا على زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان أنه جاء نتيجة للجهود الرئاسية والحكومية، وللقضاء والإعلام دور في تحفيز الاستثمار. وصلت أول طائرة تابعة للشركة المشغلة لمطار رنام عوض ليعات إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت في إطار التحضيرات لإطلاق الرحلات من مطار ليعات، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الإدارية والتقنية تحضيرا لانطلاق العمل في مطار ليعات قبل نهاية السنة. تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة خسائرها لليوم الرابع على التوالي لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط، وسط توقعات بأن تسهم التحركات الدبلوماسية المرتقبة بين إيران وقطر في إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يخفف من اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط بحسب وفا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7% إلى 87 دولارا و24 سنتا للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333 922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. أمن الدولة 27 آب عيد الأمن العام، كل عام وأنتم بخير. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في عيد الأمن العام: أنتم قدوة لمؤسسات الدولة، والعمل الناجح يظهر دائما في الظروف الصعبة. مدير الأمن العام اللواء حسن شقير في عيد الأمن العام يقول: حماية لبنان مسؤولية مشتركة أساسها وحدة الدولة. نائب الدكتور عدنان طرابلسي هنأ الأمن العام بعيده 81. إلى المزيد من العطاءات والتقدم. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوباً، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين للبنان رسالة أمل وثقة باستقراره وبمستقبله. وزير التجارة الخارجية الإماراتي يقول: وجودنا اليوم في لبنان رسالة إيجابية وخير دليل على حب الإمارات للبنان وتقديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الإماراتية. الرئيس الإيراني يقول: لم نكن البادئين بالحرب، لكننا وقفنا بقوة أمام المعتدين علينا ودافعنا عن أنفسنا. طهران: حصار البحري يحول دون استيراد الوقود. خارجية الباكستانية: نتابع مع دول صديقة وبإخلاص جهود الوساطة بين إيران وأمريكا. رئيس وزراء قطر يزور طهران اليوم لمواصلة جهود الوساطة. خروقات الإسرائيلية متواصلة في غزة، طيران الاحتلال المسير يستهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: سنشهد وصول منظومة دفاع جوي قريباً إلى البلاد. وزارة الدفاع الروسية: رئيس أركان الجيش الروسي زار قواته على جبهة أوكرانيا. خارجية روسية أكدت رفض أي قوات أجنبية في أوكرانيا. الشرطة النيبالية: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في النيبال إلى 270. أخيراً، طقس المتوقع غداً غائم مع انخفاض في الحرارة جبلاً وداخلاً واحتمال أمطار متفرقة شمالاً.

أهلا بكم أحبابنا في برنامج مسابقة المولد الشريف، الذي هو عبارة عن مسابقة اخترنا أسئلتها من بطون كتب السيرة الشريفة لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وإذا كنتم تنتظرون سؤال اليوم فهاكم ما يأتي: متى كان فتح مكة؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى: متى كان فتح مكة؟ وأما بالنسبة لإجابة الحلقة السابقة فكان السؤال: من وضع التقويم الهجري؟ وكان الجواب هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يمكنكم إرسال الإجابات عبر واتساب 01-66-76-02 أو عبر صفحة إذاعة نداء المعرفة على فيسبوك وإنستغرام. تابعونا في مسابقة المولد النبوي الشريف وانتظرونا في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكتي ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: يوم ميلاد الحبيبي،
8: فرحا بالمولد الشريف، وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في برج أبي حيدر قرب ملحمة طيبة، وذلك يوم الخميس في 27 من شهر آب الجاري، الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى.

0: شكله الصيفي والعانة، شو الحل؟
1: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
1: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
0: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. أمن الدولة 27 آب عيد الأمن العام، كل عام وأنتم بخير. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في عيد الأمن العام: أنتم قدوة لمؤسسات الدولة والعمل الناجح يظهر دائما في الظروف الصعبة. مدير الأمن العام اللواء حسن شقير في عيد الأمن العام يقول: حماية لبنان مسؤولية مشتركة أساسها وحدة الدولة. نائب الدكتور عدنان طرابلسي هنأ الأمن العام بعيده 81. إلى المزيد من العطاءات والتقدم. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته جنوباً، غارات وحرق وتفجير منازل وقصف مدفعي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: زيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين للبنان رسالة أمل وثقة باستقراره وبمستقبله. وزير التجارة الخارجية الإماراتي يقول: وجودنا اليوم في لبنان رسالة إيجابية وخير دليل على حب الإمارات للبنان وتقديرنا لكل ما قام به اللبنانيون في مسيرة التنمية الإماراتية. الرئيس الإيراني يقول: لم نكن البادئين بالحرب، لكننا وقفنا بقوة أمام المعتدين علينا ودافعنا عن أنفسنا. طهران: حصار البحري يحول دون استيراد الوقود. الخارجية الباكستانية: نتابع مع دول صديقة وبإخلاص جهود الوساطة بين إيران و

أمريكا. رئيس وزراء قطر يزور طهران اليوم لمواصلة جهود الوساطة. خروقات الإسرائيلية متواصلة في غزة، طيران الاحتلال المسير يستهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، سنشهد وصول منظومة دفاع جوي قريباً إلى البلاد. وزارة الدفاع الروسية، رئيس أركان الجيش الروسي زار قواته على جبهة أوكرانيا. خارجية روسية أكدت رفض أي قوات أجنبية في أوكرانيا. الشرطة النيبالية، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في النيبال إلى 270. أخيراً، طقس المتوقع غداً غائم مع انخفاض في الحرارة جبلاً وداخلاً واحتمال أمطار متفرقة شمالاً.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى البخاري رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. معناه من أراد أن يعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى وكف الأذى عن الغير. فقد روى البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أنه قال في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله تعالى على الإطلاق. وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، وقال للرسول كلمة تهز المشاعر. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه، وكاد أن يبطش به، فنهاه الرسول الحليم الصبور صلى الله عليه وسلم. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فنطق بالشهادتين. وقد روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل، إنما هو مجرد مجادلة. فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح في الجد ولا في المزح. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي في أطرافها. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس، وكف الأذى عن الناس وبذل المعروف للناس، فهو يشتمل على ثلاث خصال. الخصلة الأولى تحمل أذى الناس، أي أن يصبر على أذاهم، وهذا من أركان حسن الخلق فيقذم غيظه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء، رواه أبو داود والترمذي. وأما الخصلة الثانية فهي كف الأذى عن الناس، فلا يؤذي غيره ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه، فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبه المشركون، قال له: مرني يا رسول الله، فأطبق عليهم الأخشبين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأخرجوه بعد ذلك من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، وقاتلوه وحاربوه، ومع ذلك لما عاد إلى مكة فاتحا قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم ولم يعاملهم بالمثل، وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. والخصلة الثالثة بذل المعروف للناس، ومعناه أن يحسن للناس، فقد روى البيهقي في كتاب الأدب الذي هو مؤلف في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الخصال الثلاث كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن آثار صبره وعفوه عليه الصلاة والسلام أنه يوم أحد ابتلي بلاء شديدا، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف حتى شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروى ابن حبان بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشديد هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه، ولا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عن الغضب حفظ نفسه ووقاها، فكم من معصية سببها الغضب، وكم من قطيعة رحم بين الأخوة والأقارب سببها الغضب. فحري بالمسلم أينما كان في بيته أو في عمله أو الطريق أو في أي مكان آخر أن لا يغضب لنفسه، وأن يكتم غيظه ويصون لسانه عن بذيء الكلام، وأن يعفو عمن ظلمه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردا سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.
1: أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. اختراق علمي جديد تمكن فريق بحثي مشترك من جامعة في الصين وجامعة في أستراليا من تطوير قماش أرجواني مبتكر يتمتع بقدرات تبريد فائقة، كاسرا بذلك القاعدة التقليدية التي تربط بين الألوان الداكنة وارتفاع حرارة الجسم. وفي تفاصيل الدراسة التي نشرت في دورية سمول، أوضح الباحثون أن التحدي الأكبر كان يكمن في أن اللون الأرجواني يمتص الضوء الأخضر الذي يمثل جزءاً كبيراً من طاقة الإشعاع الشمسي. وللتغلب على ذلك قام الفريق بدمج أليات

0: بينما يطرد الماء السائل من الخارج. الأهم من ذلك أنه يحافظ على كفاءة التبريد وخصائصه الهيكلية حتى بعد 50 دورة غسيل متتالية، ويقاوم التدهور الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعله خيارا مثاليا ومستداما لملابس العمال والرياضيين في البيئات الحارة، ويفتح الباب واسعا أمام تطوير ملابس صيفية تجمع بين الأناقة والبرودة القصوى. كشفت شفرة خفية في أحدث نسخة تجريبية من نظام أبل المقبل ماك أو أس 27 عن تطوير أبل لسماعات إيربودز مستقبلية مزودة بعدسة كاميرا قادرة على الاستفادة من مزايا الـ AI البصري في النظام، وفق تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية. وتضمنت النسخة مقطع فيديو يظهر مستخدماً يرتدي السماعات ويعتمد على الـ AI البصري في توجيه أسئلة إلى النظام حول كتاب يمسك به في إشارة واضحة إلى أن السماعة تضم عدسة كاميرا خفية. وأثار المقطع موجة من الانتقادات الموسعة للشركة بسبب مخاوف الخصوصية من وجود كاميرا مثبتة في السماعات تستطيع تصوير الأشخاص دون علمهم بشكل يحاكي الكاميرات الموجودة في النظارات الحديثة من ميتا وغيرها من الشركات، حسب تقرير موقع ديجيتال ترندز التقني الأمريكي. ويشير تقرير بلومبرج إلى أن أبل تستطيع تجنب مخاوف الخصوصية وطمأنة المستخدمين عبر استخدام مستشعرات تتعرف على البيئة المحيطة بالمستخدم بدلاً من الاعتماد على عدسات كاميرا تلتقط صوراً أو مقاطع فيديو، ولكن هذا الأمر سيخلف تحديات أمام تطوير السماعة مما قد يتسبب في تأجيل طرحها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: برنامج منتجات جديدة، منتجات جديدة، جديد المنتجات.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين.

0: وهدى ورحمة.
1: آمين.
0: اللهم ذكرني منهما نسيت.
1: آمين.
0: وعلمني منهما جهلت.
1: آمين.
0: وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.
1: آمين.
0: واجعله لي

0: آخرة
1: آمين.
0: وخير عملي خواتمة
1: آمين.
0: وخير أيامي يوم ألقاك فيه
1: يا الله.
0: اللهم إني أسألك عيشة هنيئة
1: آمين.
0: وميتة سوية
1: آمين.
0: ومرادا غير مخز ولا فاضح
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك خير المسألة
1: آمين.
0: وخير الدعاء وخير النجاح
1: آمين.
0: وخير العلم وخير العمل
1: آمين.
0: وخير الثواب وخير الحياة
1: آمين.
0: وخير الممات.

0: واغفر خطيئاتي
1: آمين.
0: وأسألك العلا من الجنة
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك
1: آمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشى الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. هؤلاء أهل المئة الثلاث، من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة. هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم ليسوا مثلهم وفي كل خير، لكن أولئك أفضل أمة.

عليكم بتقليل الكلام، لأن كثرة الكلام يجر إلى المهالك، يجر إلى الكفر، يجر إلى أسباب القطيعة بين الأقارب والأحباب. وأعجب لمن لا يعمل بحديث بعد أن سمعه: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على دينك. رواه ابن حبان.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم كافيه وسي فود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم كافيه وسي فود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: يوم ميلاد الحبيب.
2: فرحا بالمولد الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في برج أبي حيدر قرب ملحمة طيبة، وذلك يوم الخميس في 27 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم بخير.
1: خير من زكى وصلى وعن الدنيا تخلى.
3: مستمعين الكرام، تختلف أحوال أهل القبور من شخص لآخر، فهناك المؤمنون الذين منهم أتقياء ومنهم دون ذلك، وهناك الكفار الذين سيعذبون عذابا شديدا. وفي شرح واف لبيان نعيم القبر وعذابه وما يتبع ذلك من خروج الموتى من قبورهم وبعثهم، نبقى الآن مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: ونعيمه، أي نعيم القبر، كتوسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا، وكتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وهذا أيضا يجب الإيمان به، هذا أيضا يجب تصديقه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك. فنعيم القبر من جملة الأمور التي أخبر عنها الرسول، وقد ذكرنا في الدروس الماضية أنه يجب تصديق الرسول في كل شيء قاله. ومن هذا الذي أخبر عنه الرسول أن هناك نعيما في القبر، من جملة هذا النعيم أن بعض الأتقياء قبره يوسع عليه، منهم من يوسع عليه القبر، مد البصر، مد بصره، كما حصل للعلاء بن الحضرمي أحد الصحابة الأجلاء، وكان وليا، كان من أولياء الصحابة. هذا قصته أوردها الحافظ البيهقي في ملخص القصة، أنهم كانوا خرجوا لقتال المرتدين، جماعة البحرين أيام مسيلمة الكذاب، في ناس صحابة راحوا على اليمامة، وكان العلاء بن الحضرمي إلى جهة البحرين، كانوا جماعة مسيلمة الكذاب والقبائل التي ارتدت من العرب، فخرج الصحابة لقتالهم. كان هذا الصحابي العلاء رضي الله عنه أحد فرق جيوش المسلمين، وهو كان وليا صالحا، لحقوا بالكفار، لحقوا بالعدو فكسروهم بعدما ركب العدو البحر، وكان معهم هذه الزوارق، وهؤلاء الصحابة ليس معهم زوارق، لكن الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء. وقف هذا العلاء رضي الله عنه على شاطئ البحر وأخذ سيفه وقال: بسم الله يا علي يا عليم، فجعل الله له البحر كالأرض اليابسة، فخاض هو ومن معه البحر يمشون على وجه الماء، خفافهم نعالهم أحذيتهم لم تبتل بالماء، وهم يمشون على وجه البحر، العدو في الزوارق وهم يمشون على الماء، لحقوا بالعدو كسروهم ثم رجعوا. لما وصلوا إلى البر وفي طريق عودتهم مات العلاء رضي الله عنه، مات العلاء، فهم في طرق بعيدة وفي بلاد بعيدة ويخشون العدو، فماذا فعلوا؟ حفروا ودفنوا العلاء، حفروا ودفنوا العلاء رضي الله عنه. رآهم بعض أهل تلك الناحية، راع كان يرعى في تلك النواحي، قال لهم: هذه أرض ذات سباع، أرض مسبعة، والسبع إن شم رائحة الجسد ينبش القبر، فماذا فعلوا؟ قالوا: إذن نأخذه معنا جيش. هذا مش خبر واحد واثنين، حفروا القبر، أرادوا أن يأخذوا العلاء معهم فلم يجدوه في القبر، ورأوا أن القبر قد اتسع مد البصر وقد امتلأ بالأنوار والخضار والروائح الزكية، والأنوار فيه كالأمواج تتلاطم، الأنوار، فعرفوا أن هذا الرجل له شأن. وأما عن عدم وجود الجسد في القبر، قال العلماء: يحتمل أن الملائكة نقلته من ذلك المكان إلى البقيع، يكون هو يشتهي أن يدفن في البقيع أو في مكة المكرمة أو في بيت المقدس، فالملائكة تنقله. ويحتمل أن الله مكنه أن يكون ممن يتصرفون بعد الموت، فيكون خرج ثم بعد مدة يرجع إلى هذا القبر، لأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والأولياء الله يمكنهم بعد موتهم من التصرف، فلهم تصرف بعد موتهم، الله يقدرهم على هذا التصرف، الله يمكنهم من هذا التصرف، وهذا ليس بعزيز على الله. فمثال على ذلك، مثال على ذلك، هذا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني خيل سيدنا علي رضي الله عنهما. جعفر كان قد قتل في معركة مؤتة. مؤتة وين؟ أرض في الأردن. كان قتل في مؤتة ودفن فيها. ثم بعدما دفن، اسمعوا وانتبهوا، بعدما دفن والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وأسماء بنت عميس، من أسماء بنت عميس؟ زوجة جعفر اللي تزوجها بعدين سيدنا أبو بكر، وبعد أبو بكر تزوجها سيدنا علي، وهذا دليل على أنهم كانوا متحابين فيما بينهم. الحاصل أسماء كانت تقف في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول في المدينة وجعفر مدفون في الأردن. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ يا أسماء، هذا جعفر، هذا يعني معناته طلع من القبر، قال هذا جعفر جاء يسلم علي مع جبريل وميكائيل، وقد أبدله الله بدل يديه، مش إيدين قطعتا في المعركة، قال بدل يديه جناحين يطير بهما في الجنة. طيب بعد قتله ودفنه الرسول عم بيقول جاء يسلم علي، يعني خرج من القبر، قال هذا جعفر. طيب هذا دليل على تصرف الأولياء بعد موتهم بإذن الله. المشبهة شو بيقولوا؟ يقولون هذا لا يصير. ليش؟ قدرة الله صالحة لذلك ولأكثر منه. الله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء. من الذي أقدر الأولياء على التصرف في حياتهم لنفع الناس؟ الله، وهو الذي يقدرهم ويمكنهم من التصرف بعد موتهم لنفع الناس، وهذا ليس بعزيز على الله. واسمعوا هذه الحادثة، اسمعوا هذه الحادثة العجيبة. هذا عزير رضي الله عنه وأرضاه، عزير القول المعتمد فيه أنه كان من الأولياء، في قول فيه أنه نبي، لكن القول المعتمد أنه ولي. وعزير كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب. ثم بعدما مات، بعدما مات وحصل ما حصل من بختنصر وجماعته، أن جاءوا إلى بيت المقدس وقتلوا المسلمين وأتلفوا التوراة الأصلية، أتلفوا التوراة الأصلية، وخرب وهدم وقتل وأفسد بختنصر، جاء من ناحية العراق. ماذا حصل؟ الناس لم يبقى معهم النسخة الأصلية من التوراة، وكان قد مضى على موت عزير 100 سنة. الله أحياه، قام عزير وأعاد من حفظه قراءة التوراة على الناس فكتبوها. الله ماذا قال في سورة البقرة؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 عام بعد 100 سنة على موته، مرت على موته، الله أحياه فقام وقرأ التوراة الأصلية على الناس. وهذا تصرف بعد الموت أم لا؟ ونفع منه بعد موته للمسلمين أم لا؟ إذن أين المانع؟ لا مانع من ذلك. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الولي أو الشهيد قد يمكنه الله من التصرف فيخرج من قبره، ثم بعد مدة يعود إلى هذا القبر، وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله. ثم من جملة أنواع نعيم القبر أن التقي في القبر يشم رائحة الجنة. التقي يشمها من مسافة 1000 سنة، وتأتي إليه هذه الرائحة وهو في قبره، فيشعر بلذة لا مثيل لها في الدنيا، لا مثيل لها في الدنيا. أعظم لذة عند أهل الدنيا ما هي؟ كلا شيء بالنسبة للذة رائحة الجنة عندما يشمها التقي في القبر، كلا شيء ملذات الدنيا التي يقتتل الناس لأجلها، للزعامة والمال والنساء، ها؟ الناس يقتتلون لأجل ذلك. كل هذا كلا شيء بالنسبة لهذه اللذة التي تحصل للتقي في القبر عندما يشم رائحة الجنة، ويوسع عليه القبر ويملأ عليه بأنوار وأعطار من الجنة، ويجعل عليه خضرة في القبر وأنواع من النعيم، ليس نوعا واحدا، ويرى مقعده من الجنة. وبعض الأتقياء الله يعطيهم أنواعا خاصة من النعيم، يعني في الأتقياء من كان أعلى في التقوى نعيمه أكثر، مش في نعيم عام لعامة المسلمين وفي نعيم للأتقياء، والأتقياء درجات، من كان أعلى في التقوى فنعيمه أعلى، من كان أعلى في الصلاح فنعيمه أعلى وأكبر. قال المؤلف رحمه الله: وسؤال الملكين منكر ونكير، فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة عن اعتقاده الذي مات عليه، فيجيب كل بحسب حاله، لكن الله يثبت التقي عندما يسأله الملكان، فلا يرتاع من منظرهما المخيف. ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل وهو الذي مات دون البلوغ وشهيد المعركة. وقال بعض العلماء: ومن لقن حجته. هؤلاء يستثنون من سؤال القبر. إذن الآن بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بسؤال الملكين، وهذا واجب الإيمان به والتصديق، لأنه مما ثبت في الأحاديث الصحيحة ومما ثبت عن رسول الله أنه أخبر عنه، فيجب الإيمان به ويجب التصديق به. وسؤال القبر يحصل لهذه الأمة، لمن كان مؤمنا ولمن كان كافرا. والمؤمن في القبر، المؤمن في القبر التقي الصالح، لما يأتيه منكر ونكير لا يرتاع، لا يفزع، لا يخاف، لأنه كما جاء في الحديث من حيث ذكر لون منكر ونكير أنه صلى الله عليه وسلم قال فيهما: أسودين أزرقين. لكن هذا التقي في القبر لا يخاف ولا يرتعب ولا يفزع، الله يثبته. الله ماذا قال في القرآن؟ يثبت

الناس، فتقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت. وهذا لذمه وإهانته، يعني لتحقير هذا الكافر. لا دريت ولا تليت، هذا لتحقير هذا الكافر. أما المؤمن التقي فيقول: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالهدى والبينات فآمنا به واتبعناه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ماذا يقال له؟ إنا كنا لنعلم أنك تقول هذا، انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فالكافر يرتعب ويفزع ويخاف، والمؤمن التقي لا يخاف، بل الله يثبته. وهنا سؤال قد يسأل البعض: إذا مات 100,000 شخص، 1,000,000 شخص، ودفنوا في ساعة واحدة، كيف يستطيع منكر ونكير أن يسأل هذا العدد كله في ساعة؟ فالجواب عن ذلك ما قاله علماء أهل السنة: منكر جماعة كبيرة من الملائكة يقال لها منكر، وجماعة أخرى يقال لها نكير، فيذهب من كل جماعة واحدا إلى هذا الميت. يعني اثنين، واحد من هون وواحد من هون، بيروحوا عند كل ميت. وبعض العلماء بيقولوا الله جعل لهما أشباح، منكر ونكير لهما أشباح كثير، فيذهب اثنان إلى كل ميت، وهذا ليس بعزيز على الله، الله لا يعجزه شيء. مثل ما أنه قد واحد يسألك: كيف عزرائيل ملك الموت بيقدر يقبض روح مثلا 100,000 إنسان ماتوا في الطوفان في الزلزال؟ ما بيحصل أحيانا بتسونامي مثلا بيموت 500,000 شخص بـ30 ثانية بـ40 ثانية. طيب كيف بيلحق عزرائيل يقبض هؤلاء؟ في عدة أجوبة. بعض العلماء قال: الله جعل هذه الأرض بالنسبة لعزرائيل كالكف بالنسبة لنا، فيقبض الذين أمر بقبضهم بلحظة بلا تعب ولا مشقة. لو كانوا 2,000,000 مش 1,000,000، الله جعل له هذه الأرض كالكف بالنسبة لنا، فيقبض من أمر بقبضهم بلحظة، لا يتعبه ذلك. وبعض العلماء بيقول له أيد عزرائيل، الله جعل له أيد بعدد الذين يقبضهم في لحظة واحدة، وهذا ليس بعزيز على الله. وبعض العلماء يقول له أشباح وأعوان يساعدونه في ذلك، بعضهم قال تحت يديه ملائكة كثير، هو يقبض وهم يساعدونه في ذلك، يأخذون منه الأرواح لا يتركونها في يده طرفة عين، فهذا ليس بعزيز على الله. فالحاصل السؤال في القبر هذا ثابت في الشرع، واجب أن نؤمن به وأن نصدق به. الأنبياء لا يسألون في القبور، ممن يستثنون الأنبياء فلا يسألون. مين كمان؟ شهداء المعركة، شهداء المعركة لا يسألون يستثنون. وكذلك الطفل الذي مات دون البلوغ هذا أيضا لا يسأل في القبر. وبعض العلماء يقول من لقن أيضا التلقين الخاص، مش لما بيحطوا الميت بالقبر ويسوى عليه التراب بيوقف واحد عند رأس القبر فيقول: يا عبد الله يا ابن أمة الله، يا عبد الله يا ابن أمة الله، يا عبد الله يا ابن أمة الله، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما. هذا التلقين الخاص. اليوم في المقابر بيزيدوا

0: كتير بيعملوا له مقدمات وبيزيدوا عليه. هذا اللفظ الذي قرأته أنا الآن هذا قال فيه العلماء هو التلقين الخاص. إذا لقن الميت بعد الدفن مش هو بعده بالتابوت؟ اليوم بعض الناس لما بيجيبوا الميت على المقبرة للدفن بيكونوا بعضهم عم بيشيلوه من التابوت ببلش الملقن. لا، ليس هكذا. إنما يكون التلقين بعد تمام الدفن، يعني يوضع في القبر ويرد عليه التراب ثم يلقن ثم يلقن. شو بيقول أحد الملكين للآخر؟ قم بنا إلى فلان نسأله، فيقول له ماذا يقعدنا عند إنسان قد لقن حجته وقد حسن حديث التلقين؟ الحافظ الزبيدي، لأن المشبهة تنكر التلقين، ما عندهم تلقين بل يحرمون ويقولون بدعة، مع أنه حديث التلقين حسنه الحافظ الزبيدي، حسنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي. وهنا فائدة، بما أننا تكلمنا عن التلقين، أن الطفل، أن من مات دون البلوغ لا يلقن، لأنه قلنا لا يسأل، فلماذا يلقن؟ فإذا هذا عمل لا معنى له وهو ليس من السنة، بل هذا خلاف السنة. إذا وهذه كثير من الناس اليوم بيوقعوا فيها، بيجيبوا طفل صغير بيدفنوه بيلقنوه، هذا لا يسأل ولا يسن تلقينه، بل هذا عمل فاسد، بل هذا عمل فاسد. قال المؤلف رحمه الله: فائدة سؤال الملكين في القبر للكافر ليس استنطاقا له بالكفر. مش نحن هلا ليس لنا أن نسأل إنسانا سؤالا جوابه كفر؟ ليس لنا، يعني ما بتجي عند واحد بتقول له، هو عم بيسب رب العالمين والعياذ بالله، بتقول له قل لي شو قلت؟ لا، إن سألته ما جوابه كفر ليتكلم به لينطق تكون طلبت منه أن يكفر، فبتكون أنت هون كفرت لأنه عم بتخليه يكفر مرة تانية. عرفنا هذا ليس من باب الإخبار عن الماضي وليس من باب الحكاية، هون جاي أنت عم تطلب منه يكفر مرة تانية. أما إذا واحد سمعته أنت عم بيصرخ بيسبسب بس منك مأكد شو قال، منك مأكد ما بتعرف، جيت لعنده قلت له شو قلت، فرجع عاد كلمة كفرية، انت ما كنت عارفين انه حيقولها، ما كنت عارفين، لا تعتقد انه سيقول كفرا، هنا لا تكفر، هنا شو لا تكفر، لانك لا تعرف بما سيجيب، لا تعرف بما سيجيب، فهنا لا تكفر. هون السؤال بما أنك ما بتسأل سؤال جوابه كفر ولا بتطلب من حدا يحكي كفر ولا بتأذن لحدا أنه يقول كفر، فهون قد يطرأ عليك سؤال أنه كيف الملائكة عم بيسألوا ليجاوب وهن بيعرفوا أنه هو كافر؟ اسمعوا ماذا قال العلماء: فائدة سؤال الملكين في القبر للكافر ليس استنطاقا له بالكفر، ما عم بيقولوا له كفر، ليس استنطاقا له بالكفر بل استخبارا عما كان يعتقده في الماضي بعد أن عرف الحق واعتقده. يعني صار بمعنى الإخبار عن الماضي، يعني عرف أن ما كان عليه من كفر كفر، عرف أنه هذا كفر وعرف الحق واعتقده، والآن يخبر عن الماضي وليس عن اعتقاده الآن، واضح؟ فهم ما بيكون الملائكة عم بيطلبوا منه يقول كفر، لا، الملائكة أفهم مني ومنكم، أولياء الله، أولياء الرحمن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فسؤال الملكين للكافر في القبر ليس استنطاقا له بالكفر، وليس طلبا منه أن يقول كفرا، لا، بل إنما هو بمعنى الإخبار عن الماضي. نعطي مثال نقرب المسألة. واحد كان عابد الصنم، ترك الكفر، أسلم، صار مسلما، جيت لعنده أنت قلت له أنت ماذا كنت تقول قبل أن تسلم؟ هذا شو اسمه؟ إخبار عن الماضي، وهو قد ترك الباطل الآن، لا يعتقد الباطل. واضح؟ بيجي واحد بيقول لك أنا قبل ما أتعلم وأتشهد كنت أقول الله جسم، هذا شو اسمه؟ حكاية عن الماضي، إخبار. أما اللي بيجي هلا بيقول لك الله جسم، بتقول له هذا كفر تشهد. اللي بيجي بيقول له لواحد قل كفرا، هذا يكون طلب منه أن يكفر فهو يكفر. وضحت المسألة؟ إذن هون ما في إشكال أبدا في مسألة سؤال الملكين للكافر في القبر، ما فيه إشكال أبدا. قال المؤلف رحمه الله: والبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إحيائهم، من بلي جسده يعيد الله تركيب جسده على عظم صغير الذي يكون في أسفل الظهر وعليه يركب في رحم المرأة. أول ما يخلق من الجنين في الرحم هذا العظم الصغير الذي يقال له عجب الذنب، عليه يركب الجنين. ثم لو بلي الإنسان في القبر ولم يبقى منه شيء من العظام الكبيرة، لم يبقى ولا شيء منها، يبقى هذا العظم الصغير لا يبلى. يوم القيامة عندما يبعث الناس، الأجساد التي بليت الله يعيدها من جديد، فيركب الجسد الذي بلي على هذا العظم الصغير ويقوم الإنسان من قبره، ثم بعد ذلك يكون الحشر. إذا ما هو البعث بعد الموت؟ البعث هو خروج الموتى من القبور بعد إحيائهم، من بلي جسده يعيد الله تركيب جسده على هذا العظم الصغير الذي يكون في أسفل الظهر. وأول من يبعث هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول من ينشق عنه القبر، وأول من يبعث، وأول من يخرج من القبر هو رسول الله محمد. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض. أول من تنشق عنه الأرض هو الرسول، يعني أول من يبعث. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يبعث، انتبهوا، لا يكون قد بلي جسده، حاشا، فأجساد الأنبياء لا تبلى. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء لا تبلى أجسادهم، يعني الذي مات من 10,000 سنة ودفن من الأنبياء، اليوم لو انهدم قبره يكون جسده كما هو، وعند البعث من القبور أجسادهم تكون كما هي، لا تبلى ولا تتغير ولا تنتن، حاشاهم، هم أكمل خلق الله وأعلى العالمين رتبة، قال ربنا فيهم: وكلا فضلنا على العالمين. واسمعوا أيضا، عندما يبعث النبي من قبره لا يكون عريانا، بعض الناس يكونون حفاة عراة، هذا لا يحصل للأنبياء، الأنبياء لا يحصل لهم هذا. طيب هون مسألة، بيجي واحد بيقول لك كيف لا يحصل لهم وقد ورد في صحيح البخاري أول من يكسى إبراهيم، هذا ورد في الحديث في البخاري. هذا شو يعني أول من يكسى إبراهيم؟ اسمع معي، إبراهيم من أول من يكسى، من أول من يكسون، وليس أول من يكسى على الإطلاق. ليش؟ لأن النبي قلنا أول من يخرج من قبره، وهو أول من يكسى من ثياب الجنة، مش بيكون عريان وبيلبس، لا لا يكون عريانا، لا، إنما يخرج من قبره وعليه ثياب، ثم فوقها يكسى من ثياب الجنة، فوقها يكسى من ثياب الجنة. هذه شو اسمها؟ حلة الكرامة، حلة الكرامة. أول من يكساها محمد، بعده إبراهيم. هذا معنات أول من يكسى إبراهيم، عرفنا؟ يعني بعد محمد. وليس معنى ذلك أنه يخرج عريانا من قبره، لا، الأنبياء لا يخرجون عرايا من قبورهم، إنما عليهم ثياب، إنما توضع هذه الحلل التي هي من الجنة عليهم فوق هذه الثياب، مش بيكونوا عريانين، هذا لا يليق بالأنبياء، هذا لا يليق بالأنبياء. وهنا فائدة مهمة، وهي لاحظوا ماذا قال: يعيد الله الجسد الذي بلي. ليش قال هيك؟ لأنه في أجساد لا تبلى، مثل مين قلنا؟ الأنبياء. ومين كمان لا تبلى أجسادهم؟ شهداء المعركة. ومين؟ بعض الصالحين، بعض الأولياء. ليش قيد العلماء بعض الأولياء؟ قالوا: لما تواتر من مشاهدة ذلك، ولم يقولوا كل الأولياء، لأنه لم يرد نص فيهم أنهم لا يبلون. وين في نص أن الأولياء لا تبلى أجسادهم؟ ما فيه، اللي ورد في الأنبياء وفي شهداء المعركة: أحياء عند ربهم يرزقون. فالحاصل الأولياء إذا بلي جسد بعضهم فهذا ليس لتعذيبه، لا، انتبهوا، بعض الأولياء بليت أجسادهم، في قبور أولياء فتحت فوجدوا أنهم قد بليت أجسادهم، قد بليت أجسادهم، هذا ليس معناه أنه سلط عليهم العذاب، لا، وليس معناه أن الأرض أكلتهم تعذيبا، لا، إنما أكل التراب أجسادهم من طول المدة، من طول المكث، وليس تعذيبا لهم. فلا تسلط عليهم حشرات الأرض، ولا العقارب، ولا الأفاعي، ولا الديدان، إنما جسده يبلى والتراب يأكله، لا من باب التعذيب، بل لأنه من طول المكث بلي جسده. طيب عم بيقول بعض الأولياء لا تبلى أجسادهم لأنه تواتر مشاهدة هذا الشيء. إذا بدنا نبلش من زمن الصحابة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تعرف المدينة المنورة حرها حر، الجسد هناك في سنة يبلى الجسد إن كان من الأجساد التي تبلى. أهل البقيع لهم عادة بعدما يدفن الميت بعد سنة، الحفار يفتح هذا القبر ليدفن فيه ميتا جديدا، لأنه بيعرف أنه بسنة بيبلى الجسد. إذا فتح القبر ورأى أن هذا الإنسان لم يبلى، يضع علامة عليه وينتظر سنة ثانية. فإذا فتح بعد سنة ثانية وكان الجسد كما هو، ماذا يقولون؟ هذا عامر، هذا لا يفتح بعد الآن، خلص، لأنه عادة بسنة يبلى الجسد. لما أول سنة وتاني سنة الجسد بعد ما بلي، بيعرفوا أنه هذا لا يبلى، حفظه الله من البلى. عمر بن الخطاب بعد مدة على دفنه إلى زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انهدم جدار القبر فظهرت رجل عمر، فزع الناس ظنوا أنها قدم النبي، فجاء بعض الصحابة وقال لهم هذه رجل عمر، كان يعرف قدم عمر، قال لهم هذه رجل عمر وليست رجل النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر وكأنه الآن دفن، مع أنه بعد سنة يبلى الجسد هناك. حوادث كثيرة في دمشق. في دمشق يوجد أحد الصالحين واسمه أبو عمرو بن الصلاح، هذا حافظ لحديث الرسول، فقيه عالم ولي صالح. أينتين مات؟ أينتين مات؟ 835 سنة تقريبا. من مدة في دمشق جرفت هذه الجبانة القديمة لأجل التخطيط الهندسي. إجوا الناس اللي عندهم قبور صاروا إذا في عظام ينقلوها. لما انهدم قبر هذا الحافظ الإمام العالم أبو عمرو بن الصلاح ظهر جسده كما هو، بل والعرق على جبهته وجبينه، حتى إن من الناس من ظنه ما زال حيا، فحمل كما هو وعملت له جنازة جديدة وفتح له قبر ودفن وقبره في دمشق ويزار بعد 835 سنة على دفنه. ظهر جسده كما هو، لم يبلى، لم يبلى. وهذه أم حرام بنت ملحان الصحابية الجليلة التي كانت جاءت من قبرص إلى المدينة المنورة، جاءت من المدينة المنورة إلى قبرص وذهبت إلى حمص وجاءت إلى ساحل بيروت، جاءت إلى ساحل هذا الساحل قديما مع الساحل الذي في نواحي طرابلس كان يسموه ساحل حمص. هذه الصحابية لماذا خرجت من المدينة؟ جاية تعمل حمام شمس بقبرص؟ لا، شمس المدينة أقوى، وعمر يقول الشمس حمام العرب. طيب ليش اجت على قبرص؟ لماذا جاءت إلى حمص؟ لماذا جاءت إلى ساحل حمص؟ لأجل الجهاد في سبيل الله. بعدما انتهت المعركة وأرادوا أن يرجعوا قدمت لها الدابة، قدمت لها الدابة لتركبها، لتركبها. فهذه الدابة نفرت فوقعت أم حرام عنها فماتت. أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها دفنت في ساحل بيروت على قول بعض المؤرخين، وبعضهم يقول في قبرص في لارنكا، لكن الذي نريده الآن هو موضع الشاهد. شو هو؟ اجوا ثلاثة أيام فرنسا، أيام فرنسا لما كانت في بيروت، وأرادوا أن يهدموا الجبانة التي كانت عند الساحل، فهدم قبرها، لها هناك قبر، فلما هدم قبرها ظهر جسدها كما هي لم تتغير، حتى إن الرجال صار بعضهم يخلع قميصه ويلقيه عليها، وجاء بعض أهل بيروت ببطانية بحرام ولفوها فيها ونقلوها من ساحل البلد تحت من المدينة من نواحي الشاطئ إلى جبانة الباشورة، حتى إنه أهل بيروت صار يسموها أم حرام. هي مش أم حرام، أم حرام بنت ملحان، بس أهل بيروت صار يقولوا أم حرام، أم حرام. وقبرها في الباشورة وجسدها كما هو، لم يبلى ولم يتغير من أيام الصحابة إلى أيام أن كانت فرنسا في بيروت. ومن الذين رأوا هذا بأعينهم وسمعنا منهم الحاج كاظم أبو يوسف فخره، كان من أهالي محلة إزقاق البلاط. قال لشيخنا: أنا كنت واقفا عندما فتح القبر وجسدها كما هو لم تبلى، وأمثلة كثيرة تثبت أن من الأولياء من أجسادهم بعد محفوظة لم تتغير ولم تبلى. غدا إن شاء الله نتكلم عن الحشر. الله ينجينا جميعا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هللوا وصلوا على النبي.
1: إخوتنا الكرام، استمعنا وإياكم إلى شرح واف لبيان نعيم القبر وعذابه وما يتبع ذلك من خروج الموتى من قبورهم وبعثهم، من خلال المحاضرة الدينية النافعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01 301 314، أو واتساب 03 38 77 77. باور جروب، دايما حدك.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 811 166.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01 30 43 11، 01 30 45 24.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية، وذلك يوم السبت 29 من آب الجاري، 8:45 في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة، ويوجد مكان مخصص للنساء. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. في معركة صيغة الإطار، يؤكد مسؤول رفيع لصحيفة الجمهورية أن المماطلة الإسرائيلية أصابت صيغة الإطار بانتكاسة واضحة جمدتها عندما سميت المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية، وترفض الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى، وهو أمر ينذر بسلبيات جدية تحيط بهذه الصيغة، وخصوصا في ظل السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ التوقيع على هذا الاتفاق، والتي تشل قدرته على الاستمرار والوصول إلى النتائج التي يفترض أن يحققها. ولفت المسؤول إلى تفهم دولي واسع النطاق لموقف لبنان، وتحذير من تعثر مسار المفاوضات وصيغة الإطار، مشددا على أن التعويل يبقى على الموقف الأمريكي الداعم بقوة للبنان، والذي يؤكد في كل مناسبة التزامه بإنجاح صيغة الإطار ووضعه موضع التنفيذ.
0: جولة الصحافة.
1: ذكرت صحيفة الأخبار أن الرئيس جوزيف عون وفريقه المفاوض يواجهون معضلة تتداخل فيها عوامل عدة، وسط مؤشرات إلى أن الجميع بمن فيهم الوسيط الأمريكي باتوا على قناعة بأن أي تقدم فعلي لن يتحقق قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وأفادت عن بلبلة داخل فريق التفاوض الرسمي مع تجدد الحديث عن رغبة رئيس الوفد السفير سيمون كرم في الانسحاب، انطلاقا من اعتباره أن المرحلة المقبلة تتطلب تفاوضا تقنيا وتنفيذيا فقط. وبعد تصريح السفير الأمريكي ميشيل عيسى بشأن مسألة التفاوض مع حزب الله في حال لديه شيء ليقدمه، كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن هذه ليست النافذة الأولى التي يحاول الأمريكيون فتحها مع حزب الله، إذ تتكرر الإشارات على الوتيرة نفسها، ويأتي بلغة مختلفة حسبما قالت مصادر مطلعة على حركة الحزب واتصال للصحيفة. وأشارت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن الحزب لم يتفاعل معها ولم يفتح الطريق بعدما بحث الجانب الأمريكي أكثر من رسالة، ومن بينها حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تواصل مع الحزب، أو إشارته إلى استعداد واشنطن للتوصل عندما استقبل الرئيس عون، إذ طلب منه نظيره اللبناني ذلك. ورأت المصادر أن تلك الإشارات ناتجة عن التعثر في تحقيق تقدم في المفاوضات مع الدولة اللبنانية. وأضافت وصلت واشنطن إلى قناعة بأن الاتفاق مع الدولة اللبنانية اتفاق إطار، ورغم التنازلات فيه لصالح الجانب الإسرائيلي، لم يستطع أن يحرك واقع الميدان، وهو ما دفع واشنطن لمحاولة فتح نافذة مع الحزب.
0: جولة الصحافة.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومة الإسرائيلية تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة بعد الحرب. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الدولي الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيها الولايات المتحدة بين تل أبيب وحركة حماس. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.

0: النداء المعرفة مجوهرات أمر أمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات أمر أمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير النداء الأخير للمسافرين
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحال عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
3: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118-03-79-39-11
4: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد توينز موبايل
2: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
1: يوم ميلاد الحبيب
0: فرحا بالمولد الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في برج أبي حيدر قرب ملحمة طيبة، وذلك يوم الخميس في 27 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. الدعوة عامة وكل عام وأنتم بخير.
1: خير من زكى وصلى.

في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

0: بعد أن طافت بنا الرحلة بين مدن وبلدان شتى، نصل اليوم إلى بيروت عاصمة لبنان. تفرح هذه المدينة التي تستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف بأجواء تملأها المدائح ومجالس الخير والعلم الديني والعشق المحمدي، فتحمل المناسبة فيها رسالة محبة ووفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: برضيع الخير تجلى نور الهادي.
2: اسمع يا مهندس سعيد، اسمع، ها هي أصوات المدائح تعلو من كل زاوية.
3: نعم، إنهم أصحاب المحلات والتجار يضعون مكبرات الصوت لتصدح بها أصوات المنشدين مادحي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم،
2: وكأنه عرس كبير جدا.
3: إنه كذلك يا عم فريد، إنه عرس الدنيا بمولد سيد العالمين عليه الصلاة والسلام.

0: انظر حولك، ترى اللافتات والرايات في كل مكان، وكأن بيروت كلها تنطق بعبارة واحدة.
1: إنه شعار المولد الذي يطلق في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع وجبل لبنان وكل الوطن الحبيب كل عام، ليذكر الناس بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط كلمات تقال، بل هي سيرة نتبعها وعلوم دينية وأخلاق وسلوك نعيشها.
0: ما أجمل أن يكون المولد دعوة للسير على نهجه والتأدب بأخلاقه عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نراه في بيروت وكل المحافظات اللبنانية، مجالس للسيرة المحمدية والمدائح النبوية ولقاءات تجمع الناس على حب رسول الله عليه الصلاة والسلام والذكر والمودة، كما تخرج مواكب النوبة الصوفية براياتها

0: وسلم. نعم.
1: وكذلك تلقى الخطب والمحاضرات التي تتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه مع الإكثار من الصلاة والسلام عليه.
0: نعم نعم. ولا تنسى يا عم فريد توزيع الحلوى والطعام، حيث تحرص كثير من العائلات والجمعيات الخيرية على إعداد وتوزيع الطعام والوجبات على المحتاجين، كما توزع الحلويات على الأطفال والجيران والزوار تعبيرا عن الفرح بالمناسبة وتعزيزا لقيم التكافل. وكذلك يتم إعداد الحلويات التقليدية، ومن أشهر الحلويات التي تقدم في هذه المناسبة الرز بحليب، وهو أشهر حلوى مرتبطة بالمولد النبوي في لبنان. وكذلك المعمول المحشوب التمر أو الجوز أو الفستق.
1: ولا تنسى يا مهندس سعيد، فبالإضافة إلى حواجز المحبة في الطرقات التي توزع العصائر والمياه والحلوى لكل مار وعابر على حب الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام. ولا يفوتك اجتماع الأسر اللبنانية في هذه المناسبة لتناول الطعام وقراءة السيرة النبوية وتعليم الأطفال قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، لما يعزز القيم الدينية وروابط الأسرة.

0: وهكذا يجمع الاحتفال بالمولد النبوي في لبنان بين العبادة والإنشاد الديني والأعمال الخيرية واللقاءات العائلية
1: نعم.
0: مع الحفاظ على العادات والتقاليد المحلية التي تعكس محبة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم
1: والسلام.
0: مع الحفاظ على العادات والتقاليد المحلية التي تعكس محبة المسلمين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسيرته العطرة.
2: وهكذا كانت محطتنا الأخيرة في بيروت، لنصل إلى ختام رحلتنا في برنامج في المولد لكل بلد حكاية، حيث تنوعت العادات وبقيت القلوب مجتمعة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لمرافقتكم لنا، وإلى لقاء جديد مع حكايات أخرى
3: في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

غاديا نحو الحبيب عساك، تقرا السلام إذا وصلت هناك، وقل السلام عليك يا خير الورى من مادح طول المدى يهواك.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية، وذلك يوم السبت 29 من آب الجاري، الساعة 8:45 مغربا في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة، ويوجد مكان مخصص للنساء. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
1: أهلا بكم. قال جوني منير في صحيفة الجمهورية: لم يكن اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لباتريك دوريل سفيرا في بيروت تعيينا عاديا تماما، ولو أنه كان رسميا جزءا من التداول الدبلوماسي الطبيعي. فالمهام التي تنتظر دولر كثيرة ودقيقة، خصوصا مع تراجع قدرة التأثير الفرنسي في مجرى الأحداث اللبنانية. ولا شك أن أحد أبرز مهامه تبقى في محاولة استعادة هذا الحضور المؤثر إثر تعاظم الدور الأمريكي على حساب بالدور التاريخي لفرنسا وسط تبدلات هائلة أصابت منطقة الشرق الأوسط برمتها ولفحت الساحة اللبنانية. وهذا لا يعني بالضرورة أن مهمة دوريل منافسة الأمريكيين، لكن للقول أن باريس تريد الاحتفاظ بمقعدها ولو إلى جانب المقعد الأمريكي. باتريك دولر ليس سفيرا تقليديا لبلاده، فسجله الشخصي حافل، وهو عمل في دمشق والدوحة والرياض ثم في الإليزي كمستشار رئاسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبعدها تولى مهام سفارة بلاده في بغداد قبل أن ينتقل منها مباشرة إلى قصر الصنوبر التاريخي في بيروت. وهو ما يعني أن ماكرون أرسل إلى لبنان دبلوماسيا يعرف لبنان ويعرف المنطقة وتشابكاتها وتعقيداتها، ويعرف الإليزي ويحظى بثقة رئيسه، وهذا ما تطلبه المرحلة. تابع منير قائلا في صحيفة الجمهورية: لا شك أن فرنسا، والتي خسرت معظم ساحات نفوذها الخارجية خصوصا في أفريقيا خلال وجود ماكرون في الإليزي، تسعى لعدم خسارة ساحتها اللبنانية التاريخية والتي باتت تشكل آخر موطئ قدم لها في المنطقة. ولذلك عمدت باريس إلى التطنيش على الأسلوب الفظ للرئيس الأمريكي والسعي لإعادة رسم سياسة جديدة لها في لبنان تجمع ما بين الوقائع الجديدة والإمساك جيدا بما تبقى لها من أوراق قوة لناحية تمثيلها الأوروبي أو لناحية حضورها المتنوع على المستويات اللبنانية كافة. واستطرادا، فإن باريس تريد من دوريل متابعة تنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ودعم الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية والمشاركة في ترتيبات الجنوب بعد تحقيق الانسحاب الإسرائيلي والحفاظ على الدور الفرنسي في صيغة بعد اليونيفيل، إضافة إلى التأثير في ملف إعادة الإعمار. لكن البند الأهم هو الحقول دون تحول التسوية اللبنانية الإسرائيلية بالكامل إلى ملف أمريكي إسرائيلي صاف. باختصار، فأن باريس تريد إعادة تموضع فرنسي على أعتاب مرحلة جديدة في الشرق الأوسط ولبنان، ولذلك يريد الإليزي من دوريل القيام بمهمة السفير القادر على أن يكون جزءا من المرحلة السياسية والأمنية المقبلة على لبنان، وليس مجرد سفير علاقات ثنائية بين بلدين. لا شك أن أولى تحركات دوريل في بيروت بعد وصوله إلى مقر عمله الجديد ستشكل الإشارة للوجهة الجديدة للسياسة الفرنسية. والسؤال الأهم هنا سيكون: هل سيتحرك بالتنسيق مع الأمريكيين أم سيبدأ ببناء قناة فرنسية مستقلة؟ في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أحبابنا الأعزاء، في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام تطل على المسلمين ذكرى طيبة عطرة، ألا وهي ذكرى مولد حبيب الحق وخير الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. هذه الذكرى اعتاد المسلمون في سائر الأقطار إحياءها، فيعملون المولد النبوي الشريف ويتصدقون بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم، ويجتمع المسلمون ويتلون السيرة الشريفة ويذكرون الله كثيرا، وكل ذلك موافق لدين الله وليس مخالفا له. وإن المطالع لسيرة الرسول الأعظم يعلم أنه كان من صفاته أن يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن لمن أساء إليه، وأنه كان لا تزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا وحلما. فتعالوا نلتمس من سيرته الحلوة العطرة وأخلاقه الرائعة ما نزين به أخلاقنا ونرصع به أقوالنا، فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم.

0: Spotify.
1: AICP Schools offers you high-quality education at an affordable tuition rate.
2: فجأة تصير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلت برج أبي حيدر، بعد المسجد بـ500 متر، بناية نوفل، 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
4: ألو، وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محلة كل هول.
4: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
7: يوم ميلاد الحبيب،
3: فرحا بالمولد الشريف، وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في برج أبي حيدر قرب ملحمة طيبة، وذلك يوم الخميس في 27 من شهر آب الجاري، الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. الدعوة عامة، وكل

في ظلال ذكرى مولد النبي الكريم نتفيأ، وتحت سحائب الخيرات بغيث الحبيب نتنعم. إنها نعمة عظيمة مولد الرسول الإمام ومبعوث رب الأنام عليه الصلاة والسلام.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات ريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن الرشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 99 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-3-58-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: يوم ميلاد الحبيب،
3: فرحا بالمولد الشريف، وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في برج أبي حيدر قرب ملحمة طيبة، وذلك يوم الخميس في 27 من شهر آب الجاري الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. الدعوة عامة، وكل عام وأنتم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الآيات المحكمة هي الأصل في القرآن، الآيات غير المحكمة ويقال لها المتشابهات ترد إلى المحكمات. كل آية من الآيات المتشابهة أي يوهم ظاهرها أن الله له جسم، أن الله له أعضاء، أن الله متحيز في جهة من الجهات، وأن الله يتحرك ينزل ويطلع. كل هذه الآيات وما كان على شاكلتها من الأحاديث ترد إلى الآيات المحكمة. هكذا كان السلف والخلف. السلف من كانوا في 300 الأول من تاريخ الهجرة، أولئك قال لهم السلف، الشافعي منهم، وأحمد بن حنبل، أبو الحسن الأشعري، أبو حنيفة ومالك، والأوزاعي وغيره، وهذا الطحاوي. من السلف؟ السلف هم هؤلاء: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو حنيفة. أبو حنيفة ولد 80 من الهجرة ورأى بعض الصحابة، والشافعي ولد 150، وأحمد بن حنبل قبل 300، ومالك قريب من أبي حنيفة من حيث ولادة. هؤلاء رؤوس السلف. نحن والحمد لله مع السلف والخلف، لأن الخلف الذين وافقوا السلف فهم كالسلف، هم الحنابلة المنتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل، المتقدمون من أهل السنة كانوا المتقدمون منهم. أما المتأخرون منهم فهم مجسمة، كثر فيهم التجسيم، وكثير منهم مجسمة، كذبوا على الإمام أحمد، ألفوا تأليف نسبوا إليه أنه يقول بأن الله متحيز في الجهة، وبأنه يتكلم الحرف والصوت كلاما متعاقبا يحدث بعضه بعد بعض، نسبوا إليه ما هو بريء منه. بعضه ألف باسم ابنه عبد الله، وبعض ما افتروا على أحمد باسم غيره. نهلله:
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

في أمر من أمور الدنيا، وأما يكون بلاء في الدين. إذا ابتليت بالمرض هذا بلاء في أمر دنيوي، أما البلاء في الدين مثل الإنسان اللي يقصر في أداء واجب من الواجبات كالذي يقصر في الصلوات الخمس، أو يرتكب محرما كالذي يسرق أو يزني، وقد يبتلى الإنسان بفقد الدين كالذي يرتد عن الإيمان مثل اللي بيقع بالكفر والعياذ بالله تعالى، مثل بعض الناس الذين إذا غضبوا شتموا الخالق أو شتموا نبيا من أنبياء الله. هذا كله مما يخرج عن الإيمان. الإنسان إذا كان مؤمن واستهزأ بالله أو استهزأ بنبي من أنبياء الله أو استهزأ بملك من الملائكة أو استهزأ بمعالم الدين أو بشعائر الدين، هذا خرج من الإيمان، ارتد عن الإيمان، وهذا أعظم بلاء، هذا أكبر بلاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. حبب إلى بعض الناس الشذوذ عن المسلمين

تعارف المسلمون على التهنئة في يوم الجمعة، فيقول بعضهم لبعض برسالة أو قول: جمعة مباركة. فطلع بعض الناس وصاروا ينكرون، يقولون هذه بدعة قبيحة أو منكرة. فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجه. فيجوز بلا شك أن يسلم المسلم على أخيه المسلم يوم الجمعة ويقول له: جمعة مباركة، لأن يوم الجمعة فيه بركة خاصة يستجاب فيه الدعاء، ويسن الزيادة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. رواه النسائي. وفي رواية للبيهقي وغيره: فأكثروا علي من الصلاة فيه. وكذلك أيها الأحبة، رمضان أفضل الشهور، ونقول شهر مبارك أو رمضان كريم، معناه مكرم. فكذلك هذا اليوم يوم الجمعة يوم مبارك وكريم، وفيه فضل كبير، ولا يوجد لا في القرآن ولا في الحديث ولا في كلام الفقهاء أو السلف الصالح أنه لا يجوز قول جمعة مباركة أو رمضان كريم، هذا غير موجود البتة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

هذا دعاء جميل، وهو: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم هذا للكرب عظيم، ولو لم يقل برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يكثر من قول: يا حي يا قيوم، ولو أكمل المؤمن فقال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين. كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-66.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية، وذلك يوم السبت 29 من آب الجاري الساعة 8:45 مغربا في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة ويوجد مكان مخصص للنساء. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا علم الهدى، يا أبا الزهراء، يا أبا القاسم، يا محمد، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، وسلوا الله لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة. إخوة الإيمان، أكثروا من الصلاة على رسول الله، فقد قيل في بعض الروايات: إن للمصلين على سيد المرسلين عشر كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، والثانية شفاعة النبي المختار، والثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، والرابعة مخالفة المنافقين والكفار، والخامسة محو الخطايا والأوزار، والسادسة قضاء الحوائج والأوطار، والسابعة تنوير الظواهر والأسرار، والثامنة النجاة من النار، والتاسعة دخول دار الراحة والقرار، والعاشرة سلام العزيز الجبار. فيا رب صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي بلغ الرسالة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي فضلته على أنبيائك. كن للصلاة على النبي ملازما، فصلاته لك سكن وسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. قال سفيان الثوري رضي الله عنه: رأيت رجلا في البادية لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا هذا، قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سفيان الثوري. فقال: لولا أنك غريب أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام، ولما كنا في بعض المنازل مرض والدي، فقمت به لأمرضه، فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه، فرفعت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي فنمت، فإذا أنا برجل لم أر أجمل منه وجها، ولا أنظف منه ثوبا، ولا أطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما أخرى، حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا. فتعلقت بثوبه فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال: أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن. أما إن والدك كان مسرفا على نفسه أن يقع في المعاصي، ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي. قال: فانتبهت من نومي فكشفت عن وجه أبي فإذا وجهه أبيض. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم المرسلين وخاتم النبيين، فيا رب بجاه الملائكة المقربين وبجاه سيد المرسلين عطف قلبه علينا يا أرحم الراحمين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
4: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
5: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
7: عليه الصلاة وأزكى السلام.
6: احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية، وذلك يوم السبت 29 آب الجاري، الساعة 8:45 مغربا في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة، ويوجد مكان مخصص للنساء، وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: قصة وعبرة
1: قصة اليوم فيها كتير عبرة حبي كتير. بتقول أورد البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له وهو نائم على حصير وقد أثر بجنبه الشريف فبكيت فقال ما يبكيك يا عبد الله فقلت يا رسول الله كسرى وقيصر يطؤون على الحرير والديباج وأنت نائم على الحصير وقد أثر بجنبك قال فلا تبكي يا عبد الله فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة ما مثلي ومثل الدنيا إلا مثل راكب قام تحت شجرة ثم سار وتركها.
2: يا عيني يا عيني، يعني نحن بعدنا عم نحتفل بالمولد على طريقتنا وحنحاول بهالشهر كله نجيب لكم قصص وأحاديث هيك تحرك الأشواق والمشاعر للرسول عليه الصلاة والسلام. صار معنا جاهز فضيلة الشيخ الدكتور سامر الليلات ليحكي لنا أكثر العبرة اللي بنخدها من هالقصة. أهلا وسهلا بكم شيخي.
3: السلام عليكم الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو الفائدة والحمد لله مشتاقون.
3: بارك الله فيكم.
2: آمين وبكم. شو العبرة اللي بنخدها من هالقصة شيخي؟
3: نعم صحيح، العبر كثيرة بنخدها من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولو واحد مش بس بهالشهر، يعني بتبقى كل السنة عم تاخد أحاديث وعم تقول للمذيعين وللمستمعين أحاديث وعبر ومواعظ وما بتخلص. ليه؟ لأنه هذه الأحاديث النبوية تخرج منها العلماء عبر كثيرة دلت أنه أداء كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا، أداء كان النبي عليه السلام معلق القلب بالآخرة وما كان معلق القلب بالدنيا، لأنه كان الملحدين يشوشوا على المسلمين ويقولوا انه كان هو معلق القلب بالدنيا، معلق قلب النساء، لذلك اكثر من تعداد الزوجات. هذا كله غلط اكيد. في قصص كتيرة بتدل، وهذه قصة اللي ذكرتوها، هذه قصة من قصص من مئات القصص بتدل على تعلق قلب النبي بالآخرة وعدم تعلق قلبه بالدنيا، بتدل على تواضعه. ابن عمر واحد من الصحابة سأل السيدة عائشة قالها أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سكتت السيدة عائشة، رجعت قالت بعد شوي لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة، يعني رسول قالها يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. والسيدة عائشة بتعرفه هي أصغر نسائه وأجمل نسائه، ومع هيك لما يجي دورها بالمبيت يقول لها ذريني أتعبد الليلة لربي، هذا بدل على إنسان متعلق قلب الآخرة. قالت له شوفوا ذكاء السيدة عائشة، قالت له والله إني لأحب قربك، بحب تكون قريب مني، وأحب ما سرك، بنفس الوقت أنا بحب أن تكون أنت مسرور. فقام فتطهر، رام توضأ النبي ثم قام يصلي. قالت فلم يزل يبكي، هي عم بتقول السيدة عائشة عم تشوفه، فلم يزل يبكي هو عم يصلي حتى بل حجره، تل حجره. قالت ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. هذا شو بكاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه بكاء النبي؟ هذا يدل على العلو درجة النبي عليه الصلاة والسلام، مش مثل ما قد واحد منا يبكي توبة إلى الله عز وجل من كثرة الذنوب ونحو ذلك. النبي كان بكاؤه هذا كله لرفع درجات النبي عليه الصلاة والسلام، شدة الخوف اللي عنده النبي عليه الصلاة والسلام. شوف شو قال له، فإن قال تحت سارة وترك، قال أنه يعني لهم الدنيا ولنا الآخرة بالقصة اللي ذكرتوها، معناتها أنه الواحد يبقى متعلق القلب بالآخرة وما يكون متعلق قلب الدنيا، لأن الدنيا إلى زوال والله تعالى هو مغير الأحوال.
2: سبحان الله، بارك الله بكم فضيلة الشيخ سامر إليلات، جزاكم ربي عنا خير الجزاء.
3: آمين آمين، أهلا وسهلا،
2: في أمان الله شيخي.

يا خير الخلق مددت يدي لك فاكشف كربي يا سندي وأغثني إنك معتمدي وأجرني من شر الكرب.

يا خير الخلق أتيناك، ولفرط الشوق قصدناك، ولصدق النية جئناك، ندعو ونزورك من كثبي. الخير بقربك مأمول، والقلب بحبك مأهول، والعبد ببابك موصول بالسبب الواصل والنسب. طوبى للعبد إذا لثما شباك الحجرة واستلما، وأقام ببابك واغتنما في قربك أعمال القرب.

0: أنت المعصوم من الزلل وثناؤك في كل الكتب، الناس ببابك أفواج والخلق ببحرك أمواج، والعبد لوصلك محتاج ورضاك لعقبى منقلبي. الناس ببابك قد وقفوا وعلى أعتابك قد عكفوا، فالعز ببابك والشرف في قربك يا فخر العرب.
1: محمد خير من يمشي على قدم،
0: في جاهك كل الأحباب فازوا إذ وقفوا بالباب، إذ بابك خير الأبواب في العز لطلاب الرتب. وأنا في جاهك يا أملي مما أخشاه من العلل، من خزي الدنيا والزلل ومكارهها ومن العطب. يا رب بجاه المختار طه والصاحب في الغار، وبجاه الفاروق الجاري بالحزم الكاشف للريب، وبجاه الصابر في الدار، وبجاه الليث الكرار، وبآل البيت الأطهار، والصحب الغر اكشف حجبي. وصلاة الله على الهادي طه والآل الأمجاد، وصحابته والأوتاد والقطب وأتباع القطب، وسلام الله الديان وتحيته بالإحسان، تغشاهم في كل زمان ويدوم على طول الحقب. واغفر يا رب لناظمها ولقاريها ولراقمها ولمنشدها ولراسمها ولحاضر مجلسها الذهبي.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد.
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها.
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني.
4: شركة السماك.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع لحضور احتفالها الديني الكبير الذي يسبقه مسيرة للنوبة الرفاعية، وذلك يوم السبت 29 من آب الجاري الساعة 8:45 مغربا في باحة مسجد الروضة. الدعوة عامة ويوجد مكان مخصص للنساء، وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: رجعنا. مستمعينا الكرام، تختلف أحوال أهل القبور من شخص لآخر، فهناك المؤمنون الذين منهم أتقياء ومنهم دون ذلك، وهناك الكفار الذين سيعذبون عذابا شديدا. وفي شرح واف لبيان نعيم القبر وعذابه وما يتبع ذلك من خروج الموتى من قبورهم وبعثهم، نبقى الآن مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: ونعيمه، أي نعيم القبر، كتوسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا، وكتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر. وهذا أيضا يجب الإيمان به، هذا أيضا يجب تصديقه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك. فنعيم القبر من جملة الأمور التي أخبر عنها الرسول، وقد ذكرنا في الدروس الماضية أنه يجب تصديق الرسول في كل شيء قاله. ومن هذا الذي أخبر عنه الرسول وأن هناك نعيما في القبر، من جملة هذا النعيم أن بعض الأتقياء قبره يوسع عليه، منهم من يوسع عليه القبر مد البصر مد بصره، كما حصل للعلاء بن الحضرمي أحد الصحابة الأجلاء، وكان وليا، كان من أولياء الصحابة. هذا قصته أوردها الحافظ البيهقي في ملخص القصة، أنهم كانوا خرجوا لقتال المرتدين جماعة البحرين أيام مسيلمة الكذاب، في ناس صحابة راحوا على اليمامة وكان العلاء بن الحضرمي إلى جهة البحرين، كانوا جماعة مسيلمة الكذاب والقبائل التي ارتدت من العرب، فخرج الصحابة لقتالهم. كان هذا الصحابي العلاء رضي الله عنه أحد فرق جيوش المسلمين، وهو كان وليا صالحا، لحقوا بالكفار، لحقوا بالعدو فكسروهم بعدما ركب العدو البحر، وكان معهم هذه الزوارق. وهؤلاء الصحابة ليس معهم زوارق، لكن الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء. وقف هذا العلاء رضي الله عنه على شاطئ البحر وأخذ سيفه وقال: بسم الله يا علي يا عليم، فجعل الله له البحر كالأرض اليابسة، فخاض هو ومن معه البحر يمشون على وجه الماء. خفافهم نعالهم أحذيتهم لم تبتل بالماء وهم يمشون على وجه البحر، العدو في الزوارق وهم يمشون على الماء، لحقوا بالعدو كسروهم ثم رجعوا. لما وصلوا إلى البر وفي طريق عودتهم مات العلاء رضي الله عنه، مات العلاء، فهم في طرق بعيدة وفي بلاد بعيدة ويخشون العدو، فماذا فعلوا؟ حفروا ودفنوا العلاء، حفروا ودفنوا العلاء رضي الله عنه. رآهم بعض أهل تلك الناحية، راع كان يرعى في تلك النواحي، قال لهم: هذه أرض ذات سباع، أرض مسبعة، والسبع إن شم رائحة الجسد ينبش القبر، فماذا فعلوا؟ قالوا: إذن نأخذه معنا جيش، هذا مش خبر واحد واثنين. حفروا القبر، أرادوا أن يأخذوا العلاء معهم فلم يجدوه في القبر، ورأوا أن القبر قد اتسع مد البصر وقد امتلأ بالأنوار والخضار والروائح الزكية، والأنوار فيه كالأمواج تتلاطم الأنوار، فعرفوا أن هذا الرجل له شأن. وأما عن عدم وجود الجسد في القبر، قال العلماء: يحتمل أن الملائكة نقلته من ذلك المكان إلى البقيع، يكون هو يشتهي أن يدفن في البقيع أو في مكة المكرمة أو في بيت المقدس، فالملائكة تنقله. ويحتمل أن الله مكنه أن يكون ممن يتصرفون بعد الموت، فيكون خرج ثم بعد مدة يرجع إلى هذا القبر، لأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والأولياء الله يمكنهم بعد موتهم من التصرف، فلهم تصرف بعد موتهم، الله يقدرهم على هذا التصرف، الله يمكنهم من هذا التصرف، وهذا ليس بعزيز على الله. فمثال على ذلك، مثال على ذلك، هذا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني خيل سيدنا علي رضي الله عنهما. جعفر كان قد قتل في معركة مؤتة، مؤتة وين؟ أرض في الأردن، كان قتل في مؤتة ودفن فيها، ثم بعدما دفن، اسمعوا وانتبهوا، بعدما دفن والرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وأسماء بنت عميس، مين أسماء بنت عميس؟ زوجة جعفر اللي تزوجها بعدين سيدنا أبو بكر، وبعد أبو بكر تزوجها سيدنا علي، وهذا دليل على أنهم كانوا متحابين فيما بينهم. الحاصل أسماء كانت تقف في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول في المدينة وجعفر مدفون في الأردن، ماذا قال الرسول عليه السلام؟ يا أسماء، هذا جعفر، هذا يعني معناته طلع من القبر، قال: هذا جعفر جاء يسلم علي مع جبريل وميكائيل وقد أبدله الله بدل يديه، مش إيدين قطعتا في المعركة، قال بدل يديه جناحين يطير بهما في الجنة. طيب بعد قتله ودفنه الرسول عم بيقول جاء يسلم علي، يعني خرج من القبر، قال هذا جعفر. طيب هذا دليل على تصرف الأولياء بعد موتهم بإذن الله. المشبهة شو بيقولوا؟ يقولون هذا لا يصير. ليش؟ قدرة الله صالحة لذلك ولأكثر منهم. الله لا يعجزه شيء، الله لا يعجزه شيء. من الذي أقدر الأولياء على التصرف في حياتهم لنفع الناس؟ الله، وهو الذي يقدرهم ويمكنهم من التصرف بعد موتهم لنفع الناس، وهذا ليس بعزيز على الله. واسمعوا هذه الحادثة، اسمعوا هذه الحادثة العجيبة. هذا عزير رضي الله عنه وأرضاه، عزير القول المعتمد فيه أنه كان من الأولياء، في قول فيه أنه نبي، لكن القول المعتمد أنه ولي. وعزير كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب. ثم بعدما مات، بعدما مات وحصل ما حصل من بختنصر وجماعته أن جاءوا إلى بيت المقدس وقتلوا المسلمين وأتلفوا التوراة الأصلية، أتلفوا التوراة الأصلية وخرب وهدم وقتل وأفسد بختنصر، جاء من ناحية العراق. ماذا حصل؟ الناس لم يبقى معهم النسخة الأصلية من التوراة، وكان قد مضى على موت عزير 100 سنة. الله أحياه، قام عزير وأعاد من حفظه قراءة التوراة على الناس فكتبوها. الله ماذا قال في سورة البقرة؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 عام بعد 100 سنة على موته، مرت على موته، الله أحياه فقام وقرأ التوراة الأصلية على الناس. وهذا تصرف بعد الموت أم لا؟ ونفع منه بعد موته للمسلمين أم لا؟ إذن أين المانع؟ لا مانع من ذلك. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الولي أو الشهيد قد يمكنه الله من التصرف فيخرج من قبره، ثم بعد مدة يعود إلى هذا القبر، وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله. ثم من جملة أنواع نعيم القبر أن التقي في القبر يشم رائحة الجنة، التقي يشمها من مسافة 1000 سنة، وتأتي إليه هذه الرائحة وهو في قبره فيشعر بلذة لا مثيل لها في الدنيا، لا مثيل لها في الدنيا. أعظم لذة عند أهل الدنيا ما هي؟ كلا شيء بالنسبة للذة رائحة الجنة عندما يشمها التقي في القبر، كلا شيء ملذات الدنيا التي يقتتل الناس لأجلها، للزعامة والمال والنساء، ها؟ الناس يقتتلون لأجل ذلك، كل هذا كلا شيء بالنسبة لهذه اللذة التي تحصل للتقي في القبر عندما يشم رائحة الجنة. ويوسع عليه القبر ويملأ عليه بأنوار وأعطار من الجنة، ويجعل عليه خضرة في القبر، وأنواع من النعيم ليس نوعا واحدا، ويرى مقعده من الجنة. وبعض الأتقياء الله يعطيهم أنواعا خاصة من النعيم، يعني في الأتقياء من كان أعلى في التقوى نعيمه أكثر، مش في نعيم عام لعامة المسلمين وفي نعيم للأتقياء، والأتقياء درجات، من كان أعلى في التقوى فنعيمه أعلى، من كان أعلى في الصلاح فنعيمه أعلى وأكبر. قال المؤلف رحمه الله: وسؤال الملكين منكر ونكير، فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة عن اعتقاده الذي مات عليه، فيجيب كل بحسب حاله، لكن الله يثبت التقي عندما يسأله الملكان، فلا يرتاع من منظرهما المخيف. ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل وهو الذي مات دون البلوغ وشهيد المعركة. وقال بعض العلماء: ومن لقن حجته. هؤلاء يستثنون من سؤال القبر. إذن الآن بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بسؤال الملكين، وهذا واجب الإيمان به والتصديق، لأنه مما ثبت في الأحاديث الصحيحة ومما ثبت عن رسول الله أنه أخبر عنه، فيجب الإيمان به ويجب التصديق به. وسؤال القبر يحصل لهذه الأمة، لمن كان مؤمنا ولمن كان كافرا. والمؤمن في القبر، المؤمن في القبر التقي الصالح، لما يأتيه منكر ونكير لا يرتاع، لا يفزع، لا يخاف، لأنه كما جاء في الحديث من حيث ذكر لون منكر ونكير أنه صلى الله عليه وسلم قال فيهما: أسودين أزرقين. لكن هذا التقي في القبر لا يخاف ولا يرتعب ولا يفزع، الله يثبته. الله ماذا قال في القرآن؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا التقي، هذا التقي لا يخاف، هذا التقي لا يفزع، إنما يثبته الله فيجيب. والكافر يمتلئ فزعا، الكافر يمتلئ خوفا، الكافر من شدة الفزع كأنه يكاد أن يموت، لكن لا يموت هناك، لكن من شدة الفزع، من شدة الخوف، هذا الكافر ماذا يقول عندما يسأل؟ يقول: لا أدري، كنت أقول فيه ما يقول الناس. فتقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت. وهذا لذمه وإهانته، يعني لتحقير هذا الكافر، لا دريت ولا تليت، هذا لتحقير هذا الكافر. أما المؤمن التقي فيقول: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالهدى والبينات فآمنا به واتبعناه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ماذا يقال له؟ إنا كنا لنعلم أنك تقول هذا، انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فالكافر يرتعب ويفزع ويخاف، والمؤمن التقي لا يخاف، بل الله يثبته. وهنا سؤال قد يسأل البعض: إذا مات 100,000 شخص، 1,000,000 شخص، ودفنوا في ساعة واحدة، كيف يستطيع منكر ونكير أن يسأل هذا العدد كله في ساعة؟ فالجواب عن ذلك ما قاله علماء أهل السنة: منكر جماعة كبيرة من الملائكة يقال لها منكر، وجماعة أخرى يقال لها نكير، فيذهب من كل جماعة واحدا إلى هذا الميت، يعني 2، واحد من هون وواحد من هون بيروحوا عند كل ميت. وبعض العلماء بيقولوا الله جعل لهما أشباح، منكر ونكير لهما أشباح كثير، فيذهب اثنان إلى كل ميت، وهذا ليس بعزيز على الله، الله لا يعجزه شيء. مثل ما أنه قد واحد يسألك كيف عزرائيل ملك الموت بيقدر يقبض روح مثلا 100,000 إنسان ماتوا في الطوفان في الزلزال، ما بيحصل أحيانا بتسونامي مثلا بيموت 500,000 شخص بثلاثين ثانية بأربعين ثانية. طيب كيف بيلحق عزرائيل يقبض هؤلاء؟ في عدة أجوبة. بعض العلماء قال الله جعل هذه الأرض بالنسبة لعزرائيل كالكف بالنسبة لنا، فيقبض الذين أمر بقبضهم بلحظة بلا تعب ولا مشقة. لو كانوا مليونين مش مليون، الله جعل له هذه الأرض كالكف بالنسبة لنا، فيقبض من أمر بقبضهم بلحظة لا يتعبه ذلك. وبعض العلماء بيقول له أيد عزرائيل، الله جعل له أيد بعدد الذين يقبضهم في لحظة واحدة، وهذا ليس بعزيز على الله. وبعض العلماء يقول له أشباح وأعوان يساعدونه في ذلك، بعضهم قال تحت يديه ملائكة كثير هو يقبض وهم يساعدونه في ذلك، يأخذون منه الأرواح لا يتركونها في يده طرفة عين، فهذا ليس بعزيز على الله. فالحاصل السؤال في القبر هذا ثابت في الشرع، واجب أن نؤمن به وأن نصدق به. الأنبياء لا يسألون في القبور، ممن يستثنون الأنبياء فلا يسألون. مين كمان؟ شهداء المعركة، شهداء المعركة لا يسألون يستثنون. وكذلك الطفل الذي مات دون البلوغ هذا أيضا لا يسأل في القبر. وبعض العلماء يقول من لقن أيضا التلقين الخاص، مش لما بيحطوا الميت بالقبر ويسوى عليه التراب بيوقف واحد عند رأس القبر فيقول يا عبد الله يا ابن أمة الله، يا عبد الله يا ابن أمة الله، يا عبد الله يا ابن أمة الله، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما. هذا التلقين الخاص. اليوم في المقابر بيزيدوا عليه كتير، بيعملوا له مقدمات وبيزيدوا عليه. هذا اللفظ الذي قرأته أنا الآن هذا قال فيه العلماء هو التلقين الخاص. إذا لقن الميت بعد الدفن مش هو بعده بالتابوت؟ اليوم بعض الناس لما بيجيبوا الميت على المقبرة للدفن بيكونوا بعضهم عم بيشيلوه من التابوت ببلش الملقن. لا، ليس هكذا، إنما يكون التلقين بعد تمام الدفن، يعني يوضع في القبر ويرد عليه التراب ثم يلقن ثم يلقن. شو بيقول أحد الملكين للآخر؟ قم بنا إلى فلان نسأله، فيقول له ماذا يقعدنا عند إنسان قد لقن حجته وقد حسن حديث التلقين؟ الحافظ الزبيدي، لأن المشبهة تنكر التلقين، ما عندهم تلقين بل يحرمون ويقولون بدعة، مع أنه حديث التلقين حسنه الحافظ الزبيدي، حسنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي. وهنا فائدة، بما أننا تكلمنا عن التلقين، أن الطفل، أن من مات دون البلوغ لا يلقن لأنه قلنا لا يسأل، فلماذا يلقن؟ فإذن هذا عمل لا معنى له وهو ليس من السنة، بل هذا خلاف السنة. إذن وهذه كثير من الناس اليوم بيوقعوا فيها، بيجيبوا طفل صغير بيدفنوه بيلقنوه، هذا لا يسأل ولا يسن تلقينه، بل هذا عمل فاسد، بل هذا عمل فاسد. قال المؤلف رحمه الله: فائدة سؤال الملكين في القبر للكافر ليس استنطاقا له بالكفر. مش نحن هلا ليس لنا أن نسأل إنسانا سؤالا جوابه كفر؟ ليس لنا. يعني ما بتجي عند واحد بتقول له هو عم بيسب رب العالمين والعياذ بالله، بتقول له قل لي شو قلت؟ لا، إن سألته ما جوابه كفر ليتكلم به لينطق تكون طلبت منه أن يكفر، فبتكون أنت هون كفرت لأنه عم بتخليه يكفر مرة تانية. عرفنا؟ هذا ليس من باب الإخبار عن الماضي وليس من باب الحكاية، هون جاي أنت عم تطلب منه يكفر مرة تانية. أما إذا واحد سمعته أنت عم بيصرخ بيسبسب بس منك مأكد شو قال، منك مأكد ما بتعرف، جيت لعنده قلت له شو قلت، فرجع عاد كلمة كفرية أنت ما كنت عارفين أنه حيقولها، ما كنت عارفين. لا تعتقد أنه سيقول كفرا، هنا لا تكفر، هنا شو لا تكفر، لأنك لا تعرف بما سيجيب، لا تعرف بما سيجيب، فهنا لا تكفر. هون السؤال بما أنك ما بتسأل سؤال جوابه كفر ولا بتطلب من حدا يحكي كفر ولا بتأذن لحدا أنه يقول كفر، فهون قد يطرأ عليك سؤال أنه كيف الملائكة عم يسألوا ليجاوب وهن بيعرفوا أنه هو كافر. اسمعوا ماذا قال العلماء: فائدة سؤال الملكين في القبر للكافر ليس استنطاقا له بالكفر، ما عم بيقولوا له كفر، ليس استنطاقا له بالكفر بل استخبارا عما كان يعتقده في الماضي بعد أن عرف الحق واعتقده. يعني صار بمعنى الإخبار عن الماضي، يعني عرف أن ما كان عليه من كفر كفر، عرف أنه هذا كفر وعرف الحق واعتقده، والآن يخبر عن الماضي وليس عن اعتقاده الآن. واضح؟ فهون ما بيكون الملائكة عم بيطلبوا منه يقول كفر، لا، الملائكة أفهم مني ومنكم، أولياء الله، أولياء الرحمن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فسؤال الملكين للكافر في القبر ليس استنطاقا له بالكفر وليس طلبا منه أن يقول كفرا، لا، بل إنما هو بمعنى الإخبار عن الماضي. نعطي مثال نقرب المسألة: واحد كان عابد الصنم، ترك الكفر، أسلم، صار مسلما، جيت لعنده أنت قلت له أنت ماذا كنت تقول قبل أن تسلم؟ هذا شو اسمه؟ إخبار عن الماضي، وهو قد ترك الباطل الآن، لا يعتقد الباطل. واضح؟ بيجي واحد بيقول لك أنا قبل ما أتعلم وأتشهد كنت أقول الله جسم، هذا شو اسمه؟ حكاية عن الماضي، إخبار. أما اللي بيجي هلأ بيقول لك الله جسم، بتقول له هذا كفر تشهد. اللي بيجي بيقول له لواحد قل كفرا، هذا يكون طلب منه أن يكفر فهو يكفر. وضحت المسألة؟ إذن هون ما في إشكال أبدا في مسألة سؤال الملكين للكافر في القبر، ما فيه إشكال أبدا. قال المؤلف رحمه الله: والبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إحيائهم، من بلي جسده يعيد الله تركيب جسده على عظم صغير الذي يكون في أسفل الظهر وعليه يركب في رحم المرأة. أول ما يخلق من الجنين في الرحم هذا العظم الصغير الذي يقال له عجب الزنب، عليه يركب الجنين، ثم لو بلي الإنسان في القبر ولم يبقى منه شيء من العظام الكبيرة، لم يبقى ولا شيء منها، يبقى هذا العظم الصغير لا يبلى. يوم القيامة عندما يبعث الناس، الأجساد التي بليت الله يعيدها من جديد، فيركب الجسد الذي بلي على هذا العظم الصغير، ويقوم الإنسان من قبره، ثم بعد ذلك يكون الحشر. إذا ما هو البعث بعد الموت؟ البعث هو خروج الموتى من القبور بعد إحيائهم. من بلي جسده يعيد الله تركيب جسده على هذا العظم الصغير الذي يكون في أسفل الظهر. وأول من يبعث هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول من ينشق عنه القبر، وأول من يبعث، وأول من يخرج من القبر هو رسول الله محمد. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض. أول من تنشق عنه الأرض هو الرسول، يعني أول من يبعث. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يبعث، انتبهوا، لا يكون قد بلي جسده، حاشا، فأجساد الأنبياء لا تبلى. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء لا تبلى أجسادهم، يعني الذي مات من 10,000 سنة ودفن من الأنبياء، اليوم لو انهدم قبره يكون جسده كما هو، وعند البعث من القبور أجسادهم تكون كما هي، لا تبلى ولا تتغير ولا تنتن، حاشاهم، هم أكمل خلق الله وأعلى العالمين رتبة. قال ربنا فيهم: وكلا فضلنا على العالمين. واسمعوا أيضا، عندما يبعث النبي من قبره لا يكون عريانا، بعض الناس يكونون حفاة عراة، هذا لا يحصل للأنبياء، الأنبياء لا يحصل لهم هذا. طيب هون مسألة، بيجي واحد بيقول لك كيف لا يحصل لهم، وقد ورد في صحيح البخاري: أول من يكسى إبراهيم. هذا ورد في الحديث في البخاري. هذا شو يعني أول من يكسى إبراهيم؟ اسمع معي، إبراهيم من أول من يكسى، من أول من يكسون، وليس أول من يكسى على الإطلاق. ليش؟ لأن النبي قلنا أول من يخرج من قبره، وهو أول من يكسى من ثياب الجنة، مش بيكون عريان وبيلبس، لا، لا يكون عريانا، لا، إنما يخرج من قبره وعليه ثياب، ثم فوقها يكسى من ثياب الجنة، فوقها يكسى من ثياب الجنة. هذه شو اسمها؟ حلة الكرامة، حلة الكرامة. أول من يكساها محمد، بعده إبراهيم. هذا معناه أول من يكسى إبراهيم، عرفنا؟ يعني بعد محمد. وليس معنى ذلك أنه يخرج عريانا من قبره، لا، الأنبياء لا يخرجون عرايا من قبورهم، إنما عليهم ثياب، إنما توضع هذه الحلل التي هي من الجنة عليهم فوق هذه الثياب، مش بيكونوا عريانين، هذا لا يليق بالأنبياء، هذا لا يليق بالأنبياء. وهنا فائدة مهمة، وهي لاحظوا ماذا قال: يعيد الله الجسد الذي بلي، ليش قال هيك؟ لأنه في أجساد لا تبلى، مثل مين قلنا؟ الأنبياء. ومين كمان لا تبلى أجسادهم؟ شهداء المعركة. ومين؟ بعض الصالحين، بعض الأولياء. ليش قيد العلماء بعض الأولياء؟ قالوا لما تواتر من مشاهدة ذلك، ولم يقولوا كل الأولياء، لأنه لم يرد نص فيهم أنهم لا يبلون. وين في نص أن الأولياء لا تبلى أجسادهم؟ ما فيه. اللي ورد في الأنبياء وفي شهداء المعركة، أحياء عند ربهم يرزقون. فالحاصل الأولياء إذا بلي جسد بعضهم فهذا ليس لتعذيبه، لا، انتبهوا، بعض الأولياء بليت أجسادهم في قبور أولياء فتحت فوجدوا أنهم قد بليت أجسادهم، قد بليت أجسادهم، هذا ليس معناه أنه سلط عليهم العذاب، لا، وليس معناه أن الأرض أكلتهم تعذيبا، لا، إنما أكل التراب أجسادهم من طول المدة، من طول المكث، وليس تعذيبا لهم. فلا تسلط عليهم حشرات الأرض ولا العقاب.

لهم عادة بعدما يدفن الميت بعد سنة، الحفار يفتح هذا القبر ليدفن فيه ميتا جديدا، لأنه بيعرف أنه بسنة بيبلى الجسد. إذا فتح القبر ورأى أن هذا الإنسان لم يبلى، يضع علامة عليه وينتظر سنة ثانية. فإذا فتح بعد سنة ثانية وكان الجسد كما هو، ماذا يقولون؟ هذا عامر، هذا لا يفتح بعد الآن، خلاص. لأنه عادة بسنة يبلى الجسد. لما أول سنة وتاني سنة الجسد بعد ما بلي، بيعرفوا أنه هذا لا يبلى، حفظه الله من البلاء. عمر بن الخطاب بعد مدة على دفنه، إلى زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، انهدم جدار القبر فظهرت رجل عمر، فزع الناس، ظنوا أنها قدم النبي، فجاء بعض الصحابة وقال لهم هذه رجل عمر، كان يعرف قدم عمر، قال لهم هذه رجل عمر وليست رجل النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر وكأنه الآن دفن، مع أنه بعد سنة يبلى الجسد هناك. حوادث كثيرة في دمشق. في دمشق يوجد أحد الصالحين واسمه أبو عمرو بن الصلاح، هذا حافظ لحديث الرسول، فقيه عالم ولي صالح. أنتين مات، أنتين مات 835 سنة تقريبا. من مدة في دمشق جرفت هذه الجبانة القديمة لأجل التخطيط الهندسي. إجوا الناس اللي عندهم قبور، صاروا إذا في عظام ينقلوها. لما انهدم قبر هذا الحافظ الإمام العالم أبو عمرو بن الصلاح، ظهر جسده كما هو، بل والعرق على جبهته وجبينه، حتى إن من الناس من ظنه ما زال حيا، فحمل كما هو وعملت له جنازة جديدة وفتح له قبر ودفن وقبره في دمشق ويزار بعد 835 سنة على دفنه. ظهر جسده كما هو، لم يبلى، لم يبلى. وهذه أم حرام بنت ملحان الصحابية الجليلة التي كانت جاءت من قبرص إلى المدينة المنورة، جاءت من المدينة المنورة إلى قبرص، وذهبت إلى حمص، وجاءت إلى ساحل بيروت، جاءت إلى ساحل هذا الساحل قديما مع الساحل الذي في نواحي طرابلس، كان يسموه ساحل حمص. هذه الصحابية لماذا خرجت من المدينة؟ جاية تعمل حمام شمس بقبرص؟ لا، شمس المدينة أقوى، وعمر يقول الشمس حمام العرب. طيب ليش اجت على قبرص؟ لماذا جاءت إلى حمص؟ لماذا جاءت إلى ساحل حمص؟ لأجل الجهاد في سبيل الله. بعدما انتهت المعركة وأرادوا أن يرجعوا، قدمت لها الدابة، قدمت لها الدابة لتركبها، لتركبها. فهذه الدابة نفرت فوقعت أم حرام عنها فماتت. أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها دفنت في ساحل بيروت على قول بعض المؤرخين، وبعضهم يقول في قبرص في لارنكا، لكن الذي نريده الآن هو موضع الشاهد. شو هو؟ اجوا ثلاثة أيام فرنسا، أيام فرنسا لما كانت في بيروت، وأرادوا أن يهدموا الجبانة التي كانت عند الساحل، فهدم قبرها، لها هناك قبر، فلما هدم قبرها ظهر جسدها كما هي، لم تتغير. حتى إن الرجال صار بعضهم يخلع قميصه ويلقي

0: عليها. وجاء بعض أهل بيروت ببطانية بحريم ولفوها فيها ونقلوها من ساحل البلد تحت من المدينة من نواحي الشاطئ إلى جبانة الباشورة، حتى إنه أهل بيروت صار يسموها أم حريم. هي مش أم حريم، أم حرام بنت ملحان، بس أهل بيروت صار يقولوا أم حريم أم حريم. وقبرها في الباشورة وجسدها كما هو لم يبلى ولم يتغير من أيام الصحابة إلى أيام أن كانت فرنسا في بيروت. ومن الذين رأوا هذا بأعينهم وسمعنا منهم الحاج كاظم أبو يوسف فحره، كان من أهالي محلة إزقاق البلاط، قال لشيخنا: أنا كنت واقفا عندما فتح القبر وجسدها كما هو لم تبلى، وأمثلة كثيرة تثبت أن من الأولياء من أجسادهم بعد محفوظة لم تتغير ولم تبلى. غدا إن شاء الله نتكلم عن الحشر. الله ينجينا جميعا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. هللوا وصلوا على النبي.
1: إخوتنا الكرام، استمعنا وإياكم إلى شرح واف لبيان نعيم القبر وعذابه وما يتبع ذلك من خروج الموتى من قبورهم وبعثهم، من خلال المحاضرة الدينية النافعة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي النية يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم أحباءنا المستمعين في حلقة جديدة من هذا البرنامج النافع. سنبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب التبيان، يعني سنتابع في هذا الكتاب كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي، التبيان في آداب حملة القرآن. وقد وصلنا إلى فصل في من نام عن ورده. أحيانا يكون للشخص المسلم يكون له ورد من قراءة القرآن، يقرأه كل يوم، يقرأه كل ليلة، بيقرأ جزء كل يوم من القرآن، أو نصف جزء، أو حزب، أو ربع، أو نحو ذلك. فبعضهم قد ينسى، الإنسان قد ينشغل، قد يغفل عن ذلك. ماذا يفعل إذا نام عن ورده؟ قال النووي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل، عن الورد اللي معود يقرأه، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني تاني يوم قرأه، نسي يقوله بالليل فقاله بالنهار، كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الإمام مسلم. وهذا من رحمة الله تعالى وفضله وواسع كرمه. فإذا الحديث: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحافظ على ورد من القرآن الكريم إضافة للذكر والتحصينات. وعن سليمان بن يسار أنه قال: قال أبو أسيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، ما قلت الورد تاعي بالليل، قمت الصبح، فلما أصبحت استرجعت، يعني قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا معنى استرجعت. وكان وردي سورة البقرة، فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. مش معناته أنه هو يعني وقع في معصية، الله أعلم بالتأويل، ولكن المعنى أنه فوت على نفسه خيرا عظيما لما ترك هذا الورد. ما شاء الله همته عالية، نسأل الله تعالى يقوي هممنا، بيقرأ كل ليلة سورة البقرة ما شاء الله. رواه ابن أبي داود. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه، فأري في منامه كأن قائلا يقول له: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتي ينام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. بيكون واحد فتى، بيكون شاب، عنده صحة، عنده قوة، بينام كل الليل للفجر، أين قيام الليل؟ أين التهجد؟ أين الورد من القرآن في الليل؟ نسأل الله تعالى أن يستر علينا وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. الباب السادس في آداب القراءة، وهو معظم الكتاب ومقصوده. هذا الكتاب هو مقصود الكتاب، وهو منتشر جدا. هذا بيذكروا الفقهاء بكتبهم، بيذكروا بالتراجم، بيذكروا بالآداب، بالشمائل. قال النووي رحمه الله: وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده، كراهة الإطالة وخوفا على قارئه من الملالة. فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه. الإخلاص سر العمل، سر نجاح العمل، هو شرط لقبول العمل الصالح. الإخلاص يعني شرط للحسنات، حتى تثاب لابد أن تخلص في عملك لله عز وجل. قال: ومراعاة الأدب مع القرآن،
فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى. مناجاة الله كمان بتجي بمعنى تمجيد الله، بمعنى تمجيد الله والإقبال على الله بالدعاء والثناء. قال: ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، يقرأ القرآن كأنه يرى الله، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. يعني مثل ما ورد بالحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة عالية. قال شيخنا رحمه الله: أعلى درجة في الإيمان هو أن يكون العبد يخشى ربه كأنه يراه، وإن لم يكن يراه يخشاه خشية بالغة، لأننا لو كنا نراه في الدنيا لخشيناه خشية كاملة، وما كنا نتجرأ على معصيته. لو كنا نرى الله ما كنا تجرأنا على المعصية، ولكن بما أننا لا نراه في الدنيا نتجرأ على معصيته. نسأل الله المغفرة. فصل في الاستياك للقراءة، يعني بدك تقرأ القرآن تستعمل السواك، هذا يستحب. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره، يعني تحصل هذه السنة بعود الأراك وبغير عود الأراك، بهذا السواك اللي من الأراك أو من غيره، وكمان ما عنده سواك بنظف تمه بشيء آخر. قال: والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، هذا شجر، نوع من الشجر اسمه الأراك، فأحسن شيء يكون السواك من الأراك. ويجوز بسائر العيدان، أي عود من شجر تحصل السنة ويحصل الاستياك. وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة، قطعة قماش خشنة عندك فيك تنظف أسنانك فيها، والأشنان وغير ذلك. الأشنان كان نبات في الماضي بيستعملوه كيف نحن هلأ بنستعمل الصابون للتنظيف يعني. طيب إذا واحد ما عنده سواك مثلا بيقدر يستعمل أصبعه ينظف بأصبعه؟ قال: وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى. يعني المسألة مختلف فيها، أصحاب الشافعي قلن ثلاث أقوال، أشهرها أنه لا يحصل، لا تحصل السنة بأنك تعمل بأصبعك الخشنة، تعمل أنه عم تستاك. والثاني يحصل، عندهم قول أنه تحصل السنة. والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ما عندك سواك، عملت بأصبعك الخشنة تحصل السنة. ولا يحصل إن وجد، إذا معك سواك ما بتعمل بأصبعك، بتعمل بالسواك حتى تحصل لك هذه السنة. طيب كيف منستاك؟ قال: ويستاك عرضا، كم جيب معي السواك سبحان الله نسيته، ويستاك عرضا يعني بالعرض، بالجانب الأيمن، مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة. تنوي باستعمال السواك إنك عم تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. قال الماوردي من أصحاب الشافعي: ويستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، من برا ومن جوا، ويمر السواك على أطراف أسنانه وعلى كراسي أضراسه من الداخل وسقف حلقه إمرارا رفيقا، يعني لطيف. قالوا: وينبغي أن يستاك بعود متوسط، يعني منه يابس كتير ولا أنه كتير شديد الرطوبة، هيقول لا شديد اليبوسة، يعني لأنه إذا شديد اليبوسة قد يجرح لك اللثة، ولا شديد الرطوبة، شديد الرطوبة لا يقلع عادة، فإن اشتد يبسه شو بتعمل؟ لينه بالماء، بتلينه بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. طيب إذا واحد بتمه في نجاسة، في دم بتمه، هل بيقدر يقرأ القرآن؟ تعرض لهذه المسألة إمامنا النووي رحمه الله. قال: وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. يعني بتغسل تمك بتطهر فمك ثم تقرأ. قال: لو قرأت وفي دم بتمك في نجاسة مكروه. وهل يحرم؟ هل بيوصل للحرمة؟ هو قال مكروه أول شيء، ثم قال وهل يحرم؟ قال الروياني من أصحاب الشافعي عن والده: يحتمل وجهين، والأصح لا يحرم. هون الإمام النووي عم يذكرنا أنه القول الأصح أنه مش حرام، كراهة، بس كراهة تنزيهية عند الشافعية
هي ما لا يعاقب فاعله، ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. يساب تاركه إذا تركه امتثالا لأمر الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من كتاب التبيان ونبدأ بقراءة سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، والطور وكتاب مسطور. الراء مكسورة، لاحظتم عند الوصل رققنا الراء لأنها مكسورة، وفخمناها في حال الوقف لأنها سكنت وقفا وقبلها ساكن اللي هو الواو، وقبل الساكن مضموم. إذا سكنت وقبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح أو مضموم بدنا نفخمها، مثل العرش. القرآن، القرآن، هون الراء شو؟ القرآن ساكنة وقبلها مضموم، هون سكنت وقفا قبلها ساكن بس قبل الساكن مضموم. نعم. وكتاب مسطور، بين السين من الطاء، مسطور، كمان فخمنا الراء وجبنا الإدغام بغنة. وكتاب مسطور في رق منشور، رق الراء مفتوحة مفخمة، جبنا الإدغام بغنة، إدغام التنوين في الميم، رق منشور. ثم أتينا بإخفاء النون الساكنة عند الشين، منشور. والبيت المعمور، كمان راء مفخمة. والسقف المرفوع، كمان الراء هون مفخمة، المرفوع. والبحر المسجور، والبحر باء مرققة ما في تفخيم، حاء من الحلق كمان مرققة مستفلة ما في تفخيم، والراء مكسورة. والبحر مرقق الراء، والبحر المسجور، خلص السين من الجيم، السين المسجور، الجيم فيها شدة وفيها جهر، بينقطع الصوت عند النطق بها، المسجور، كمان منفخم الراء بالمسجور. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا. مدينا السماء أربع حركات، مد، هذا مد متصل، مد واجب متصل. وتسير الجبال سيرا، سيرا حركتين بس، ما تمد سيرا ثلاث حركات أربع حركات، لا بس حركتين. وتسير، راء مضمومة مفخمة،

تكذبون كنتم بها. اثنين غنة، أول غنة غنة الإخفاء، نون ساكنة عندها تاء بعدها تاء إخفاء، بعدين ميم ساكنة بعدها باء كمان إخفاء شفوي فيه غنة بدون تشديد. كنتم به بها كنتم بها تكذبون أفسحر هذا، فخم الراء، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هنا أظهرنا الميم الساكنة لأنه ما في بعدها باء، وما أضغمناها ما في بعدها ميم، أظهرناها بعدها تاء، غير الباء وغير الميم إذا جاءت بعد الميم الساكنة خلاص إظهار. كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هنيئا بما، بعد ما جبنا المد المتصل في هنيئا جبنا إقلاب، شو قلبنا؟ قلبنا التنوين اللي هو نون ساكنة عند الباء، تقلب النون الساكنة ميما عند الباء، هذا الأسهل بالنطق. هنيئا بما كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. بحور عين، أظهرنا التنوين عند العين لأنه عين، العين حرف حلقي. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، خلص نفسك وقفهم جاعد، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألتناهم، جيب الشدة بالتاء بعدين الهمس وراعي شدة بكاف وبتاء، ألتناهم مش ألتس، ألتسناهم تروح الشدة وبعدين تجيب صفرة، ما في صفير في همس. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كسب استفال، ما في شيء مفخم هون، كسب رهين، بما كسب رهين، التفخيم بالراء لأنها مفتوحة، بالراء لأنها مفتوحة، رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم، إدغام بدون غنة، غلمان لهم، ما في نون دخلت في اللام، لام مشددة، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. مكنون شدة وهمس، الكاف هون مثل التاء بس المخرج بيختلف، كأن

الرحيم. ليش ما مدينا الهاء في ندعوه؟ لأنه قلنا الشرط المد برواية حفص عن عاصم بهاء الضمير أنه يكون قبل متحرك وبعدها متحرك. هون ندعوه إنه بعدها متحرك نعم ولكن قبلها ساكن، الواو ساكنة قبلها، فقلنا ندعوه إنه. لو كنا عم نقرأ برواية ابن كثير كنا قلنا ندعوه إنه. إنا كنا من قبل ندعوه إنه، هون مديناها قبل متحرك وبعد متحرك، إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. انتبه هون ما تفخم الباء، نتربص، مش لأنه اجت بين الراء المفخمة وبين الصاد المستعلية تقوم تقول لي نتربص، ما في باء في باء. نتربص به، كمان مدينا الهاء، هاء الصلة الصغرى. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا إن قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. عم نفخم الإخفاء لأن الطاء من حروف التفخيم، ولاحظتوا كيف عم نجيب الضمة كاملة. أم تأمرهم أحلامهم، ما عم نقول أم تأمرهم أحلامهم، أم تأمرهم

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون بالصاد هون ولا بالسين؟ هن لما يحطوا سين يعني دلالة على النطق بالسين بدل الصاد، بس لما يحطوها تحت الحرف فبيكون النطق بالصاد أشهر. أما إذا في تنبيه هون، إذا نحن عم نقرأ بتوسط المنفصل، عم نمد المنفصل أربع حركات، فهيك مزبوط قرأناها بالصاد. أما إذا كنا نقرأ بقصر المنفصل من طريق معين، هذا اللي تعلمناه نحن، إذا قصرنا المنفصل بدنا نقرأها بالسين، هذا الموضع بدنا نقرأه بالسين. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون

فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بين الحاء هنا من الهاء حتى ما يصير إدغام، لأنه هذا حرف حلقي لا يدغم عادة. فسبحه حتى ما تطلع معك فسبحه أو فسبحه تطلع حاء بس. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كان بقيلنا أواخر سورة الطلاق، نتذكر معا ماذا قال أهل التفسير في تفسير خاتمة سورة الطلاق. وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، تكلمنا فيها هيدي. لينفق ذو سعة من سعته، يعني الزوج لينفق على زوجته وعلى المطلقة الرجعية وينفق على الحامل وعلى ولده، لينفق الموسر والمقتدر على قدر وسعه حتى يوسع عليها إذا كان موسعا عليه، وإن كان ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك، لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني مما أعطاه الله على قدره. فهون يشوفوا بنعرفوا أن هذه المادة القاف والدال والراء مش دايما بتجي بمعنى القدرة، بتجي بمعنى التضييق. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق. سيدنا يونس عليه السلام ماذا قال فيه ربنا؟ فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، لأن الأنبياء كما تعلمون أيها الأحبة معصومون من الكفر والشرك واعتقاد ما لا يليق في حق الله، ما بيعتقدوا شيء لا يليق في حق الله، ما بيعتقدوا أن الله عاجز. فهنا فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه. لا يكلف الله نفسا، يعني في النفقة، إلا ما آتاها من المال، فلا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني في النفقة. سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد ضيق وشدة غنى وسعة، وهذا وعد لذي العسر باليسر، بعد العسر بيجي اليسر. وصدق الله وعده في من كانوا موجودين عند نزول الآية، ففتح عليهم جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم ثم فارس والروم حتى صاروا من أغنى الناس. كان أغلب الصحابة فقراء، بعدين صاروا من أغنى الناس بعد الفتوحات. ثم إنه تعالى لما ذكر في هذه السورة حدودا ونهى عن تعديها، ذكر ربنا عز وجل بعض من تعدى الحدود من الأمم الماضية، وذكر ما حل بهم تأكيدا لإيجاب المحافظة على ما ذكر من الأحكام والحدود، وتخويفا من التقصير في رعايتها. فقال عز من قائل وكأي من قرية، يعني وكم من أهل قرية عتت عن أمر ربها ورسله، يعني بغت وعصت وخالفت أمر الله تعالى وأمر رسله، شو صار؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، عذابا عظيما عذابا مخوفا. الحساب بالآخرة، والعذاب اللي هون المقصود بالآخرة ولا بالدنيا؟ بعض العلماء قالوا في الآية تقديم وتأخير، مجازها فعذبناها في الدنيا بالجوع وبالقحط وبالسيف وبسائر أنواع البلاء، وحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا، مع أنه الترتيب بالآية شو إجا؟ الحساب أول شيء بعدين العذاب، بس هون شو فسر؟ قال لك العذاب بالدنيا والحساب في الآخرة. وبعضهم قال المراد حساب الآخرة وعذاب الآخرة وما يذوقون فيها من الوبال ويلقون من الخسران. طب ليش إجا على لفظ الماضي فحاسبناها وعذبناها؟ قال وجيئة به على لفظ الماضي للتحقيق وتأكيد حصوله، لأن المنتظر من وعد الله ووعيده سبحانه آت لا محالة، وما هو كائن فكأن قد كان.
فذاقت وبال أمرها سوء عاقبة عتوها، وكان عاقبة أمرها خسرا، خسارا وهلاكا في الدنيا والآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا، تكرير للوعيد توكيدا وبيانا لكونه مترقبا. هذا العذاب حاصل للكفار بالآخرة، ما حدا بيدفعه، ما حدا بأجله. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني يا ذوي العقول. ثم نعتهم الله تعالى فقال: الذين آمنوا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، أنزل القرآن رسولا يتلو عليكم آيات الله، رسولا يعني وأرسل رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يعني موضحات لكم الحق من الباطل. القرآن بيهدينا، القرآن بيبيننا الصح من الغلط والحق من الباطل. وإذا قرأت بقراءة النصب مبينات، يعني بينها الله، يعني واضحات. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر لنور الإيمان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قد أحسن الله له رزقا، قال فيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزق الله المؤمنين من النعيم في الجنة. هوني ومن يؤمن مفرد، بعدين إشت آخر الآية خالدين، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال ليش هيك أولا مفرد وآخرها جمع؟ قال حملا على لفظ من ومعناه. لفظ من مفرد هي ومن يؤمن أول الآية، بس معناتها جمع، لفظ مفرد ومعناتها جمع، بتجيب معنى الجمع. رزقه في الجنة رزقا واسعا طيبا هنيئا مأمونا من التغير والانقطاع، تغير هون بمعنى الفساد يعني. ثم يقول ربنا مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم: ليكون ذلك باعثا لنا على تعظيم شرعه ودينه القويم. فقال عز من قائل: الله الذي خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، كقوله تعالى إخبارا عن نوح لما قال للكفار قومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقال تعالى في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع ومن والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذن أكثر من آية بيّنت أن السماوات سبعة، فنحن بناخد بقول الكفار ولا بناخد بكلام الله عز وجل؟ بناخد بكلام الله. السماوات عددها سبعة، أكيد في سبع سماوات. ومن الأرض مثلهن، كمان في سبع أراضين، في ست غير الأرض اللي نحن عليها. مثلهن بالنصب عطفا على سبعة، الله الذي خلق سبع سماوات. قيل: ما في القرآن آية تدل على أن الأراضين سبع إلا هذه الآية. السماوات في أكثر من آية أنه سبعة، بس الأرض قال بس هيدي الآية بتدل أنه الأراضين سبعة. وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء كذلك. هذه الأشياء وردت بالأحاديث. والأراضون مثل السماوات، في صحيح البخاري: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. الحديث اللي بنعرفه: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. من هذا من العذاب الشديد، نسأل الله السلامة. فإذا هذا الحديث بدل إنه الأراضين قداش عددها سبعة مثل السماوات. يتنزل الأمر بينهن، يجري أمر الله وحكمه بينهن وملكه ينفذ فيهن. وقال بعضهم: يتنزل الأمر بينهن، أي الوحي إلى خلقه من السماء العليا. وقيل: هو ما يدبر فيهن من عجائب تدبيره، ينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار وبالصيف وبالشتاء، ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاته وينقله من حال إلى حال، فيحكم بحياة بعض وموت بعض
وسلامة هذا وهلاك هذا. يتنزل الأمر بينهن من السماوات السبع إلى الأراضين السبع لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أني خلقت هذه الخليقة وأخبرتكم بها ليستدل بها على قدرتي وسلطاني، فتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني أحاط علمه بكل شيء، فعلما تمييز محول أو منقول عن الفاعل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وانفعنا ببركات القرآن الكريم وببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة، قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره فبكى عمر. رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك. واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف، فخفف عنه 5، ثم رجع إلى حيث موسى فقال له: موسى، ماذا فعلت؟ قال: قد خفف الله عني 5. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 12 من سورة المائدة إلى الآية 50 من سورة المائدة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

ولا وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

ابن النضر، ابن كنانة ابن خزيمة، ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، ابن مضر

نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في أقطار السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب صباه. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه. واحتست العوالم من السرور كأس حمياه، وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل

حتى استقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي وسمعت قائلا

رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري

يفسر لك هذا المنام؟ قالت فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام فقال الشجرة إبراهيم الخليل والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل

سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

شهر الله رجب. فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا آدم. فقلت ما تريد يا أبا البشر؟ قال أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر

أريد يا شيث. قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم. الضب له يكلم والحجر له يسلم. ثم انصرف، فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل له سكينة ووقار وعليه ضياء وأنوار،

يا آمنة فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. ثم انصرف، فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح. قلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح.

قلت له سيدي من أنت؟ قال أنا نبي الله هود. قلت وما تريد يا هود؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي المسعود والرسول المحمود صاحب الكرم والجود واللواء المعقود. ثم انصرف. فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار.

يا آمنة فقد حملت بالنبي الجليل والرسول الفضيل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح،

ملجاه. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له: سيدي وما تريد؟ قال: أبشري يا آمنة فقد

فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلمه الرحمن ويزين به الثقلان. ثم انصرف، فلما كان في الشهر التاسع دخل علي

وهو يقول: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. فقلت: وما تريد يا عيسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الأكرم.

السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر

تارك سارة زوجة إبراهيم والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة من مثلك وقد حملت بسرعة

يا آمنة فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت يا آمنة نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة ونادت يا آمنة من مثلك وقد خصصت بالمبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر. ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إليّ.

يخاطبونني وأنا حيرانة وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق وأنشد لسان الحال يا ربنا منشئ الأشياء من عدم صل وسلم على من عشقه يجب راق الزمان فزال الهم والنصب واختفى الشرك والعصيان والريب وأصبح الكون في يسر وفي فرج يقول قد جاء من بالفخر ينتسب جمعت في الحسن أوصافا كما جمعت لك الملاحة يا من عشقه يجب أنت المراد وأنت القصد.

جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبوابا

المقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطياف.

المسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج.

وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر

بجنته يتوقدون. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا الأوحد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى، هذا جليل الوصف، هذا أحمد، هذا الوفي.

خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد

وضعته فلما خرج مني خرج معه نور خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب.

ربك إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله. فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته. فاستمسك بالعروة الوثقى من قال مقالتك واتبع شريعتك.

وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعشم

فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد. فقد

مختارات من مولد النبي صلى الله عليه وسلم المسمى فرائد المواهب اللدنية في مولد خير البرية صلى الله تعالى عليه وسلم. تأليف العلامة الجليل الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت رحمه الله تعالى، المولود عام 69 و200 و1000 للهجرة، والمتوفى عام 55 و300 و1000 للهجرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أفتتح الكلام باسم الله المتصف بالصفات الأقدسية، مقتديا بالكتاب الكريم، فإنه صراط النجاح والنجاة، وأحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه الوفية ويكافئ مزيده الوافر مثلما يحبه ويرضاه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه والتابعين المهتدين بهداه.

فهذه فرائض من خزائن المواهب اللدنية في شرف مولد من تحلى جيد هذا الوجود بحلاه، وهو أشرف الخلق الذي جاء بكلمة الحق الحقيقية وفاه بالصدق، فطوبى لمن اقتدى به واقتفاه.

فصل في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم بمكة ونشأ في أمة أمية، صادق القول صالح العمل، فريدا في محاسنه ومزاياه، شب شريفا عفيفا متحليا بالصفات الكمالية، مطبوعا على الخير موحدا وقومه مشركون بالله. وكان يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم الحنيفية، وبالتفكر في خلق السماوات والأرض، وبهذا يعرف العبد مولاه. ولهذا كان يحب العزلة والانفراد، ويكره عمل الجاهلية، ويتمنى نجاة العالم من الشر الذي تولاه.

أدب إلهي به امتاز أمي عربي لم يتربى بمدرسة علمية وفاق العالمين مع يتم فقد فيه أمه وأباه. تولى الله تعالى تربيته وطهره من دنس الوثنية، فما عظم وثنا للجاهلية ولا صنما عبد من دون الله. هكذا كان في عهد شبابه متمتعا بكمال الحرية، مستقلا ومستقيما، وهكذا كان في عهد صبابه.

ولما بلغ 40 سنة جاءه جبريل بوحي رب البرية قال: اقرأ باسم ربك، وأخبره أنه نبي الله.

ثم أمره الله بإنذار قومه، فقام بهمة عالية وقال: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله، وقال: اعبدوا الله وحده لتفوزوا بالسعادة الأبدية، وقال: اتركوا ما يقول آباؤكم. فعادوه أشد المعاداة، وأغروا به سفهاءهم، فقذفوه بالحجارة وواجهوه بالأذية، وتجاوزوا الحد في ظلم كل من آمن به ووالاه، ثم أجمعوا على قتله ليطفئوا نور شريعته الإلهية، فأبى الله إلا أن يتم نوره ويحفظ عليه ما أولاه.

وأمره عند ذلك بالخروج من مكة فهاجر إلى المدينة البهية وأقام فيها موفور الكرامة إلى أن حضرته الوفاة. قام وحده ودعا إلى الله وليس له عصبية دينية ولا مال ولا جند، وإنما أيد بجند مولاه.

وتلا القرآن، فبهر العرب الفصحاء بآياته الربانية، وتحدى به البلغاء فعجزوا عن الإتيان بمثل مبناه ومعناه. ولو استطاعوا أن يأتوا بمثله ويدحضوا حججه القوية لما اختاروا قتال من لقبوه بالأمين لإحسانه وحسناه. جهل قومه عليه فأغضى حلما، والحلم فيه سجية، وجفوه والجذع حن إليه حين مفارقته إياه، وعرفه الأحبار فأنكروه. وكيف لا يكون رسول الله ونبيه وبه بشر الإنجيل وصرح بجلالة قدره الزبور والتوراة صلى الله تعالى وسلم على ذاته المقدسة النقية، وزاد فضله وعلاه وأعز دينه القويم وقوي.

0: وفي ليلة مولد هذا النبي الكريم خمدت نيران المعابد الفارسية وتزلزل إيوان كسرى فتداعى وهوت شرفات مبناه إيذانا بأن دولة الشرك تزول بزوال الدولة الكسروية وظهور دولة التوحيد أيد الله بناها وأعلاه.
1: وكذا آمنة لقد سمعت تسبيح ملائكة المولى.
0: ورأت أمه ذلك النور الذي أضاءت له القصور الشامية، ولما حملت به كانت قريش في جدب عم الأرجاء الحجازية، فأخصبت الأرض وغدا الناس بأرغد عيش

ثم أقبل شهر ربيع الأول بطوالعه الأسعدية، وبدا هلاله في سماء الوجود فبهر الوجود سماء. ولما تم لآمنة من حملها 9 أشهر قمرية ولدت أكمل الخلق خاتم أنبياء الله.

ولد صلى الله عليه وسلم معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء العلية، وفي ذلك إشارة إلى أنه يعلو ولا يسامى في علاه. وكيف يسامى والله أرسله رحمة للعالمين بالكلية، وخصه من الفضاء التكريم بما لم يكن لسا. فنحمدك أجل الحمد على ما أنعمت يا رب البرية، ونثني أكمل الثناء على ذاتك المنزه عن النظائر والأشباه. ونسألك أن تنور قلوبنا بمعرفتك، وتجملنا بالأعمال المرضية، وترزقنا حبك وحب من أحبك، وتوفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا وعافنا من كل بلية، وارحمنا يا من وسعت رحمته من أطاعه وعصاه، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأنلنا يا أكرم الأكرمين ما نرجوه من رضاك ونتمناه، وزد في شرف نبينا وبارك عليه بصلاة سرمدية وسلام يتوالى ويدوم إلى أن يبلغ الدهر منتهى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة

الحمد لله ذي الصفات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله من الخير وأولى. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وهاكم من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر. وإليه تنسب البطون القرشية ومن فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس. وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه. فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا. والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. ولما آن بروز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب صباه. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه. واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه. قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب. وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها. وكانت إذا جاءت تستقي من بئر
يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفاً يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي